0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمع دار الإزالة الوطنية لجمعية شات مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان. بعد ما سميت برنامجكم بكلام أنا سارة مع بشير تلبون الوكي جاشا نبدو لك أول برنامج بقسم الأوروبي هنا اليوم السبعة واليوم الأسبوع يوم الاثنين يوم 5 شهر أكتوبر سنة 2026 75 دقيقة نقود السوا 75 دقيقة ولا غد تكون لادي والرسمية سوا 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسيادة غاد مختلفة لهذه الساعة 8:15 دقيقة 75 دقيقة أخدمكم في مكان فن محمود قسرة أنا صدق لنا القاني في قريدة سانفيل تشيس وتوضيم هارون وموسى نمشي لمحمود سمينا.

الساعة 17 دقيقة في الاستديو راديو شاد، نواصل دائما ببرامجنا بغصن الأوروبي من مجمعنا راديو شاد في خدمة المسلمين من هنا لقدام. ده راديو شاد بدور تسهل لكل ناس اللي بيسوي البلاغات، لما دام الواحد يركب موتيتا ولا وتير من مكان لمكان يجي في راديو شاد ويسوي البلاغ ده من هنا لقدام. ده في نمرة خاص تقعد قدام كوزيك بس وتنادي وبيسوي لك البلاغ، هو النمرة الخاصة دي نمرة 69 54 23 37 ولا 92 44 04 69. ناس اللي عندهم تلفونات الكبار عندهم واتساب كل نفس النمرة، طوالي بكتب بلاغهم برسلوا لي طوالي بيسهلوا لهم. اتي تنامات ريسين قارو عندما ببلغ الجمهور انهم بي انا قونجو انا خمام انا بي خمام انا بنيت خمام انا بنيت قاعد في مقابل الاوتيل نوفوتيل في جمل ريزيدانس انا الامبساطه السودان في الافيني شرف الدين احمد، وفي درب انا فرشه الباب باب النمرت 190 بورت نمبر 190 هو انست من يافتا من الساعه 9 لحد الساعه 3 عشية. والخمام ده يعني انه ما فيها وتير برادو وايدي وتويوتا برادو واحدة تويوتا وتير برادو واحدة وواحدة موتو وخمام فرهانة انفرماتيك وخمام انا مكاتب وناس اللي بدور بيسو كمان انه ضمان الكوسيان البودي وسبورة للبرادو ده واحدة مليون والخمام الست ارتيكل ستة الاخر ده 100,000 ريال والانا كمان لقي شركة من طوالي وريسة اللي بقبلوا عليها ولا ويبدا من يوم الاثنين يوم 5 شهر 10 سنه 2026 لحد يوم السبت يوم 10 شهر اكتوبر سنه 2026 الساعه 9 لحد الساعه 3 في الريزيدنس انا بنيت في جمعنا هنا والدبيوما كمان يسوي مع 12 شهر اكتوبر سنه 2026 في جمعنا هنا في مغارة نام في ريبريزنتاسيون ناسيونال انا بنيت في جمعنا هنا واللي سنة الاجتماع كمان يوم الثلاثة يوم 13 شهر اكتوبر سنة 2026 وانا كان بدور توضيحها بزيارة كمان ينادي برغم انا 100 سنة قاروس وصنصيز بنت نفسه

0: 1975 ولا 99 91 16 21 هسه 7 13.
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، ولننظف بيوتنا وحتى الفداين البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشرب الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
2: أفرجي أصبحت السباقة أكثر سرعة وإثارة. استعدوا سباقة جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل إنتي فائز. وماذا بس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل إنتي فائز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب، وده من 60 فرانكار للتيكيت. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده. مع أفريجي تقوم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. أفريجي سباقات أكثر، خيارات أكثر، وإثارة أكثر.

0: السبع وخمستاشر دقيقة في الاستديو، أنا راديو جاد زميل البشير ومار بشير جاج، من يسمينا نشرة الأخبار الصباح هي صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر، والنشرة طوال نبدأ بالأنامين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلنا مسألة رئيس الجمهورية رأس في صالة المرمات في وزارة الخارجية الحفلة تكريم الفائزين في الجائزة التميز الوطني هنا الشباب الجادين. الأمينة العامة النائبة في الوزارة انت المرأة والطفولة المبكرة ختمت الكمال انت الدورة انت التدريب الكان نظموا لفايدة الأوين ألا بطخيرا. والرئيس عن الحزب الوطني هنا الصهوة الإفريقية قاسم شريف محمد أنت البداية انت العملية عن تهديث البرامج الاجتماعي هنا الحزب. للأنوين وفي النشرة تلقوها أخبار أخرى. في تفاصيل انت النشرة، رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلنا مثل رئيس الجمهورية كبير الدولة رأس في صالة انت الملمات في الوزارة انت الشؤون الخارجية هنا في العاصمة نجمينا الحفلة انت كريم الفائزين في الجائزة انت التميز الوطني هنا الشباب التشادي كان خطوها تيت الرئاية الكبيرة ان رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنا حضر في المناسبة كثير من أعضاء الحكومة والممثلين هنا البعثات الدبلوماسية والرؤساء المؤسسات الكبيرة في الجمهورية وفي جنبهم كثير من المعزمين. الزميلة هتجاوب مرت ورينا بالتفاصيل.
2: جات الليلة هنت التمييز الوطني للشباب التشاديين ودا في النسخة رقم 2 تحت الرعاية السامية للرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو. والهدف من التمييز الوطني دا يدعم ويطور المشاريع والمبادرات الإنداميزة في كثير من المجالات من التعليم والثقافة والفنون والزراعة والرياضة والإدارة، وشاركوا في المسابقة دي 32 مشارك ومشاركة. بدت المناسبة بالكلمة اللي كان قدمها رئيس اللجنة الكبيرة للجائزة هنت التميز الوطني من جانب وزير الدولة مصطفى محمد المصري، الكان رحب بكل الحاضرين بتلبيتهم للدعوة هنت الاحتفال بالمواهب والاحتفال بالأمل، لأن الشباب هم من القدرة المحركة للجمهورية الخامسة. والكان في رأس المارشال محمد إدريس ديبي إدنو ويتمنى التوفيق للجميع. والمناسبة دي لقت كثير من الأرود الثقافية والتياتر البهج في أهمية شجعان الشباب في طورين مشاريعهم هنت المستقبل. كان من جانب رئيس المجلس الوطني للشباب التشاديين أبكر اللمين دنقايا حج في أهمية هن الجائزة كان بتجسد إدارة جديدة بتنشر ثقافة هنت الأمل، وكلم في شجاعة هن الشباب اليوم الكان عندهم إبداع وخبرة وداء لعشان يحققوا أهدافهم. أبكر اللمين دنقايا شكر اللجنة المنظمة وأي زول ساهم في نجاح الدورة دي. في خطابة رئيس الوزراء السفير ألمي هلنا مسألة لرئيس الجمهورية الكان أكد بكونه ليلة هنت التمييز الوطني للشباب أكبر من مجرد حفل، ولازم تبقى موعد وطني مع الحقيقين والطموح والأمل، ودا بوافق مع تشاد البني دوروا أم باكر، ولازم نورسوا للجيل القائم. رئيس الوزراء ألمي هلنا قال تشاد بتمشي بعيد مع شبابها في كثير من التضامن وبعيد من الكراهية والمساهمة في التنمية، في دا لازم نتجاوز سياستنا في صالحنا شبابنا ونستثمر في التعليم والتكوين المهني وريادة هنت الآمال والرقمنة والثقافة. وهو كمان اتمنى التوفيق للجميع. نذكركم بكونه في كمالهن المناسبة كرموا 12 شاب وشابة في مختلف المشاريع بمبلغ أي واحد من الفائزين لقي 10 مليون ريال، ودال عشان يحققوا مشاريعهم.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الرئيس للحزب الصهوة الإفريقية قاسم شريف كان رأس في مقر الحزب القائد هنا في العاصمة نجمينا مناسبة عن تهديث البرامج الاجتماعي للحزب، وهذا من خلال يشارك الأعضاء عشان يسووا رؤية مشتركة توصف الأولوية هنت الحزب. في كلمته الرئيس الوطني عن الحزب السيد قاسم شريف محمد أكد بكون حزبه بيقف بجانب المواطنين وبيشاركهم في كل الجوانب المهمة في التطور هنا المسيرة هنت الحزب الاجتماعية والسياسية. وأكد في المناسبة بكون الحزب حقه بخدم من أجل الوحدة الوطنية ولا تعيش السلمي واحترام عن الحريات. الأمين العام في وزارة المرأة ولا طفولة المبكرة باسكي تباكير كان رأستني في العاصمة جميعنا الكمال خدمات الورشة التدريب كان نظموها لفايدة الأمين البطهر ودا بخصوص من أن الطهور البنات الأمين المشاركات كمان ناجين من مندوه وتنجليه وسلامات وغيره. وحضروا في المناسبة كثير من المعزومين وكذلك حضر المنسق مشروع سويات جات يوسف واري. وفي المناسبة كمان أنطل الأمين بطهرا ما إدات عشان يخلي من الطهورة هنت البنات. المرهنة ديزم أرندسيماهن في العاصمة جمعنا كريم أجي كريم كان استلم 30 دراجة بسكليت فوق 3 عجلات قدمت المؤسسة المعرفة التركية للأندكابية المعوقين القادين في الدائرة ديزم أرندسيما. تفاصيل المرة الثانية مع حجاوي وحبيب مار.
2: مؤسسة معارف التركية اتبرعت ب 30 بسكليتات الاندها 3 رجلين. المساعدات دي للبلدية هنت الدائرة الثانية اي ديزم اراندوسما خصصوها للانديكابي ودالي عشان يتأموهم ويسهلوا لهم حياتهم اليومية. كان ليه مدير مؤسسة معارف التركية شمسي أتايا كلم في المبادرة اللي بتحتاجها الأنديكابي اللي هم جزء من المجتمع وقال المؤسسة هنتم قاعدة بتخدم في 66 دولة في العالم. شمسي أتايا قال التعليم هو من أولوية المؤسسة. كان من جانب المير هنديزم أراندوسما كريم آجي كريم قال مثل المبادرات الإنسانية دي الهدف منها بتدعم الأشخاص اللي هم حاجة خاصة وبتقوي جهودهم وتمكنهم ليواجهوا كل التحديات المرتبطة بحياتهم اليومية. نذكركم بكونه في كمالي هنا المناسبة بقت مراسم هنا أنطين وشيلين البسكليتات اللي عندها 3 رجلين أم بين مؤسسة معارف التركية وبلدية الدائرة الثانية والمستفيدين وده بقى بحضور هنا عدد كبير من المسائل والضيوف الهيدرو.
1: في أخبار الأقاليم في مدينة مندو المندوب العام هنا الحكومة في ولاية لاغون القرب الدقو ياقوبة جنب جولة في السوق الكبير هنا مدينة مندو. التفاصيل مع مراسلنا أحمد إبراهيم محمد.
3: الهدف من الجولة السواها المندوب العام للحكومة جنب ولاية لاغون الغربي دقو يعقوب لأشان يشيف الحركة هنت البيع والشري وأسعار المأكولات الأساسية زي السكر الرز الفرين والدهن. ومر أيضا المندوب بسوق الملابس ووقف بكان الجزارة والخضروات ودخل بكان سيادة الكنين وحذراهم من بيع الأدوية المدتها كملت وقدم بعض التوجيهات والإرشادات لكل التجار هنا السوق ليلتزموا بالأسعار وما يخزن البضاعة لمصر مصلحتهم الخاصة خليه يفكروا في المصلحة العامة. أكد المندوب العام للحكومة جنب ولاية لاغون الغربي كون الزيارة المفاجئة الزيدي تشمل كل الأسواق هنت المدينة. ونذكركم الزيارة دي تنكتف في إطار حرص السلطات المحلية في ضبط الأسعار والنظافة في الأسواق في مدينة مندو من أجل بيئة نظيفة. من مندو أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي مانغو كان بقت أمس مسابقة عشان يشيلوا فوق مدرسين جداد يقروا في الولاية. التفاصيل ما جيمي مثلا ما قمر من مدينة مانغو.
4: 789 مترشي ومترشية في 9 ماتير وفيلير مختلف على دخلوا في تاكسي عن ريكريتما عن 100 مدرسين بلغة الفرنسية ولغة العربية في ولاية هنجيرا نزمتا على كونسي بروفنسيال هنجيرا في الإطار عن القطة هنت اللاقدمي عن كونسي بروفنسيال هنجيرا ليزودوا على عدد عن المدرسين الاندم على كفاءات في ليسي وفي كوليج في 5 ديبارتما هن ولاية هنجيرا. فتى الانفلوب الرئيس عن الكونسي بروفنسيال هنجيرا أما سورت رمضان قال
5: في بروفنس هنجيرا دا الانسيان انا كوليج وليسي دا مقصرين بايت ودابا قولنا بقدر انا كونسي بروفنسيال بشكل شيء الاندينا نركريتي 100 انسيان شان يرانفورسي كاباسيتي انا كوليج وليسي انا بروفنس هنجيرا انا ندورو نلغو انسيان الاندوم كاليتي ونقول البون شانس لأي كانديدا.
4: على فكرة السمحة انت لا كونسي بروفنسيال هنجيرا تشارك لا شك إلا نجيسي هن الرواقي الساكت هن الشباب وتنتي نظر سمي في التربية وترفع الحنبول هن التربية في ولاية هنجيرا مونغو. جيمي ماتلاما غامر لراديو تشاد.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:26 دقيقة في استديو راديو تشاد، نفس الساعة في مندوب ومانجو. خلاص بتكملت نشرة الأخبار. إن اليوم فجر ولا فاتتهم النشرة، نذكرهم بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مهلنا مثل رئيس الجمهورية راس في الله صالح انت الملمات في الوزارة انت الشؤون الخارجية، الحفلة انت كريم الفائزين في الجائزة انت لا تميز الوطني هنا للشباب الجديد. والأمين العام النائب في الوزارة انت المرأة والطفولة المبكرة ختمت الكمال انت الدورة انت لا تدريب الكان نظموها لفايدنا الأوين الله بطهرة. والرئيس أنا الحزب الوطني أنا الصحوة الإفريقية قاسم شريف محمد أنت البداية أنت العملية أنا تهديس البرنامج الاجتماعي للحزب. للنشرة كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار وأخرجتها الزميلة هاجة هوا بمر وقدمها بشير مربشير بمساعدة عن المهندس محمود قصرة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.
2: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

37 دقيقة في الاستوديو على راديو تشات بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشوارع غادي نواصلوا دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من مجمعنا بلا ما خالة هنا بيل تهرازة يبلغ بفرع لكل المسلمين ولكل المعلم ولكل المداهين ولكل حفاظنا القرآن الكريم بيكون احتفالاتنا مولد النبي الشريف ده بيسوه في بلت يسوه اليوم في بلت هرازة نكرر بلا ما خالة بلا ما خالة أنا بلت هرازة يبلغ بفرها لكل المسلمين ولكل المداهين لكل حفاظنا القرآن الكريم يعني حاضر في احتفالات على مولد النبي الشريف اللي بيسوه اليوم يوقع في بلت هرازة 37 دقيقة نواصل.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة، دي مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة، اتنيها تتشدد في أسحر السايلة، روحي لي طيشانة لدربك الشايلة، روحي لي طيشانة لدربك الشايلة، وقلبك يشوف في حر

الخريف خضرا خلال نهارا كشيت الخريف خضرا خلال نهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا بيت الفريق نار مالك الجمال وارا مالك الجمال وارا

وهارا النم جف عيوننا سهارا النم جف عيوننا وانا سهارا النم جف عيوننا وانا سهارا بيكي سرد يا مالك الجمال يا مالك الجمال.

كل بداية لها نهاية والمبدأ مكمل كل شيء لا جلب لنختم برامينا بقسم العربي. أنا اليوم الصباح 75 دقيقة خلمكم في مكان تلفنا محمد قصرة تجهيز وتقديم هارون ونمص العجنة خلوا البقال لازم يلترم قجيش سنتر لكل برامي بكرة وحسارة هنا من جمعنا راديو جات في عمل الله.

0: Micro.
1: شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير والطاقم المرافق له، السادة النواب، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للأخت البرلمانية التي قدمت هذا السؤال. فقبل البدء أقول إن هذه المؤسسة إن لم يعني تكن لها هناك سلبيات في عدم السير المنطقي لهذه الدولة لما جلس هؤلاء الناس وهؤلاء البرلمانيون والحكومة لمتابعة هذا البرنامج. السيد الوزير، أشكركم فيما قدمتموه كله، لكن في العلم أننا هنا نمتدح ونذم

0: من منتجات آمنة مطابقة للمعايير. فالسؤال السيد الوزير، ما علاقتكم بالبلدية كعنصر هام لها الدور المباشر في مراقبة جودة المواد الغذائية عبر آليات التفتيش؟ إلا أن هذا الدور قد يواجه تحديات جسيمة نتيجة الإهمال والمساومة، فما هي المعايير الثابتة لوزارتكم من خلال المنظومة الرقابية التشريعية في التصدي للتلاعب في تجارة السلع المستهلكة أو المنتهية صلاحيتها؟ ثم ما ذكرتموه السيد الوزير في أن هذه المؤسسة مهمتها الأساسية تقييم المخاطر، التحليل، المساهمة في الجودة للسلع، التدريب، مراقبة السلع، فهذه عبارة عن أبحاث دراسية، وكل بحث إن لم تكن له نتيجة صائبة فلا يعد حقيقي في الأرض ولا يحقق المطلوب. لكن نحن مع كثرة الأبحاث وإنفاق الأموال نحن نرى أن المال لهذه قليل، لكن مع قلته ووجودنا هذا أن هذه المؤسسة قاصرة في تقديم الكثير لهذا الشعب. نجد أسواقنا ملوثة، بيئة، مطاعم، أوساخ، مجاري تحوي الجراثيم التي لا يستطيع أن يقضي عليها مبيدات سامة. إلى متى؟ وهذا هو ما يجعل هذا الإنسان مصاب بهذه العلل من على رأسه إلى أقمص القدم. فإلى متى؟ ونحن نناقش والدولة تنفق ونحن نقول ونجلس أكثر من ساعات كأن هذه الأبحاث عبارة عن أوراق في المكاتب أو في الجامعات، فمتى يأتي التحقيق؟ وإن لاحظنا كل ما قيل في هذه القاعة النتيجة على أن هذه المؤسسة يجب أن تدرج عليها كل الكوادر التي درست التعليم العالي والأبحاث العلمية الحقيقية، بمعنى أن نضع كل إنسان في مكانه حتى ننجز. ووزارة التعليم العالي أن تهتم، لأن وزارتكم هذه وهذه المؤسسة يجب أن تكون هناك مشاركة بين الوزارات كلها لتعطي لهذا الشعب، وإلا سنظل مع البعوض مع الذباب. إن ذهبت إلى السوق الآن لتشتري لحما تريد أن تصنع به طعاما لا تستطيع أن تأخذ هذه اللحوم. الأسواق ملوثة، وهذا ليس عيب لنا بل أمراض وعيب مع الشعوب الأخرى التي تأتي إلى هذه البلد. ونحن يجب أن نقول الحقيقة، هكذا يجب أن تدار هذه البلد، وإلا إن كانت البلد في أيادي رجال ولا يستطيعون تحقيق وإنجاز لهذا الشعب فما الفائدة من الإدارات التي يديرها هذا المجتمع؟ فإني أقول لكل مسؤول وكل مسؤول في هذه الدولة يجب عليه أن يهتم بهذا الشعب، ونقولها حقيقة ولا نخشى في الله إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها مسؤولية سنسأل عنها. فإلى متى يأكل الشعب هذه الأوساخ وهذه الجراثيم ويصاب بعلل مرضية وليس له مال لينفق حتى يعالج نفسه، دائما في مرض وفي مرض وفي مرض، حتى في القرى والاهتمام بالعاصمة دون قرانا؟ إلى متى أيها الأحباب؟ هذه طريقة يجب أن تجدد، ورئيس الدولة يسمعنا وننادي ونناشد عليه الاهتمام بذلك. فلا نغش أنفسنا، إن الغش هذا يأتي بك أنت الذي تغش إلى أدنى الحضيض. فكونوا على قدر المسؤولية، كونوا على قدر ما أسند إليكم من أوامر، نفذوها واتركوا الجيوب خالية حتى يسعد هذا الشعب، ونرسم خطة لأكثر من 200 سنة إن لم تقم القيامة. هذا هو دورنا الحقيقي، وليس دورنا أن نناقش ونناقش ولا جدوى. منذ أن جئنا هذه القاعة الآن نجد تنفيذ بعض بل 2% مما قلناه في هذه القاعة، في جميع ما درسناه في هذه القاعة. إلى متى أيها الأحباب؟ وشكرا لكم.
1: ديبوتي محمد نمير أمتا وزير القرار.

0: شكرا جزيلا السيد الرئيس، السادة والسيدات أعضاء الحكومة، الزملاء النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الوزير، أود أولا أن أهنئكم وأهني إدارة مركز مراقبة جودة المواد الغذائية على حصول بعض أقسامه على شهادة الجودة الإيزو، وهي خطوة مهمة تعزز ثقة المواطن في جودة وموثوقية عمليات المراقبة التي يقوم بها المركز. معالي الوزير، أنا لا أرى أن هنالك مشكلة في أن ينخرط مركز مراقبة جودة المواد الغذائية في البحث العلمي، كما لا أرى مشكلة في أن يتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولا أرى مشكلة في أن يبحث ويبتكر ويطور قدراته. لكن السؤال، هل يقوم المركز بمهمته الأساسية بالصورة المطلوبة؟ هل يراقب غذاؤنا؟ هل يراقب أسواقنا؟ هل يحمي صحة مواطنينا؟ هذا هو السؤال معالي الوزير. نحن اليوم أمام واقع صحي مقلق. متوسط العمر في بلدنا لا يزال منخفضا جدا، حيث لا يتجاوز 55 عاما. المخاطر الصحية كثيرة، والتحديات كثيرة، والأمراض كثيرة، أمراض كلى، الضغط، السكري، والأمراض المعدية كمرض التيفويد الذي ينتج عن تناول الطعام والشراب الملوث بالبكتيريا. ونسبة الوفيات عالية جدا معالي الوزير. لهذا علينا أن نسأل، ماذا نأكل؟ ماذا نشرب؟ هل فعلا يتم مراقبة المواد الغذائية التي نستهلكها؟ كم من أمراضنا مرتبطة بما نأكل وبما نشرب؟ وهل متوسط العمر المنخفض في بلدنا يرجع إلى استهلاكنا للمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك؟ معالي الوزير، مسؤولية مؤسستكم هي مسؤولية كبيرة. إنها مسؤولية صحة أو مرض، هي مسؤولية وقاية أو خطر، وفي بعض الأحيان إنها مسؤولية حياة أو موت. لذلك أريد منكم إجابات واضحة على السؤال التالي: كم عينة من المواد الغذائية قام بفحصه المركز في العام 2025؟ وكم منها مطابق للمعايير القياسية؟ وكم منها غير مطابق؟ معالي الوزير، نريد الأرقام لأننا نرى في أسواقنا أشياء تستحق أن نتوقف عليها. نرى مشروبات وعصائر تباع بأسعار زهيدة جدا. نرى مواد بدائل للسكر تكفي كمية صغيرة جدا لتحلية عشرات اللترات من المشروبات. نرى أحيانا منتجات منتهية الصلاحية، نرى منتجات ألبان وأجبان تصنع أو تحفظ في مناطق تثير الشبهات، ونسمع عن استخدام مواد كيميائية ضارة في كثير من المواد الغذائية. فهل يتم فحص هذه المنتجات؟ وإذا تبين أن هنالك خطورة، فما هي العقوبة للمسؤول عن الجريمة؟ معالي الوزير، نتمنى أن تتسارع الجهود لوضع الآليات والإمكانيات اللازمة لتوسيع نطاق الرقابة حتى تشمل جميع المواد الغذائية وفي مختلف ولايات البلاد، وكذلك على مستوى جميع المنافذ الحدودية، لأن حماية صحة المواطن تبدأ من ضمان سلامة ما يستهلكه يوميا. ومن هذا المنبر نناشد الحكومة إلى دعم هذه المؤسسة، دعمها بالموارد البشرية، ودعمها بالمختبرات الحديثة، دعمها بالموارد المالية اللازمة، ودعمها بالوسائل التي تمكنها من الوصول إلى جميع ولايات بلادنا، والتي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه. لأني أرى إنه من الحكمة أن ننفق الأموال لعمل هذه المؤسسة التي يمكن أن تقينا من كثير من الأمراض، بدلاً من أن ننفق الأموال لعلاج الأمراض الناتجة عن قيام عمل هذه المؤسسة. شكراً جزيلاً سيد الرئيس.
1: شكراً. Député Ngalaba Kossi, vous avez la parole.

سجونا في المعنى يا أخوانا الفنان ينادى يا كم الزبا ما فيش تنقل يسمفر لي يا بلانا صلينا أنا أما دقورو زغنا.

0: السلام عليكم. ساعه زي دقيقه مرتبطه زي ساتروني كار دتشاد ستوغينه ساعه زي دقيقه مرتبطه زي ساتروني مسرور قزل فايلاريو موكانيم ماسوكوري دقيقه دقيقه مدر كل بارت انا كيجي كي دانن كيجي كامد مراندرا تكنيسي انغريدي سان فيتش كان شكرتر كار ريجي دانتن ديرم دروفاتي مالاتوكي كابين تكنيك محمود غسرا كار ميكرا دان انكي جانا سالي محمد سالي saka ke mahmud gasar angara der darna ke malabara fatir gar kabin teknik
1: lam karamari wala rawar tsawala dara madamat chun dara burto na karamoy de na amba karam sundo kara kara ta to mundan chala na chaw do na tsawana bala dara madamar bitel ye tare gutir gura tare bora bora taro madamat ye ne dar dawani ayi hai hai.

0: القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
1: المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نرحب بكم في حلقة الزاوية التي نستضيف فيها عملة الدائرة الأولى السيد جمال يحيى موسى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: قبل ما نبدأ في البرنامج، يمكن تعرفنا أن عملة الدائرة الأولى.
2: شكرا عليك وشكرا على راديو ناسيونال تشاد. أنا اسمي جمال يحيى موسى، عمدة البلدية للدائرة الأولى.
1: سيد العمدة، الرياضة المفضلة عندك شنو؟ تقدر تمارسها يوميا؟
2: نيبا الرياضة أنا سيبا، ثاني رياضة كرة القدم.
1: الدائرة الأولى من الدوائر الكبيرة في العاصمة الجمين هنا، كيف قاعد تشوفوا نيفوان سبور في نيفوان الميري هكوكينا؟
2: الشباب، أنا دائرة الأولى بعد أنين وزفونا كعمدة بلدية الدائرة الأولى، ما إكيبا كي نظرنا مشاكلنا رياضة شنو؟ كيف الشباب يكونوا في إندوم لو وقت بلاو رياضة والكونديسيون رياضة شنو؟ خلي يكون التيران موجود في أي حارة أنا دائرة الأولى. رزرف أنا حكومة الأول قاعدين ناس شالون دول كل كاسكاسنا خلينا ليارات أنا رياضة يلاو هو. فنان كبير أنا رياضة الدائرة. كيف بخط الكونديسيون؟ كيف بانيمي التورنوا دول انتر كارتي؟ كيف نهيو رياضة في دائرة الأولى؟ بجودة جميلة والله وفقنا. الدائرة الأولى عند إكيب هنا دو أصفر شاف في دزيم ديفيزيون لقاي جينا مرة تاني ما أني نبص في ناليس أو أسبوليس خلفهمنا وده كله يوسف كونه كنا زديبو وكل شيء جاء بس كديزيم إكيب ده ديزيم ما يديبو اليوم ماشينا دفت ده كله يوسف نيفوان رياضة دا أهل في الدائرة الأولى وبعد تاني إكيب هاجينا الدائرة الأولى ذاته وصلنا كون أني نلعب الكرة الخرم وتاني قبلنا في تورنو أنا إنتر كارتي كيف نهايو تورنو أنا إنتر كارتي عشان نسلكشنا من يارات البلا والكرة ده الأفضل من المجموع في أسبرشان دولا شغل الخلانة أني دخلنا في الكارتي بعد التورنو أنا انتر كارتي أنيمي تقريبا جينا من 2025-2026 التورنو كبيرة جاي يلوم الناس كلها في كل فود يمكن جينا في دمين فينال فينال أهل من لما رأت لسخرب بعد ده خاتين أميكا أنا فوتبالي أنا برمان عبد الصمان كيف ناس ده بلومو بزو هدف الكلوب القديم في برمان عبد الصمان ده يسو تورنو أنا كلوب أنا برمان عبد الصمان ده كل أماننا بعد التراسم إنيشياتيف أني نسينا أنتر كارتي مادا أنا تورنو عند الفاكانس ينارو كيف الطلبة ده كان بعد الفاكانس كي كيف تورنو ده يكون في الكارتي ده أنا دائرة الأولى عامة دلنا في كارتي شباب بلاونا كي كيف في كارتينا يكون التورنو أنا أنتر كاري دو الأمبيناتم دل شباب بلاونا تغنسو نتابو في الكارتي بكانو عادي نمشي نشوفو التيران الأخشان يالات ما بقدر بلاونا نشوفو نيفلس نو كلهم نصولو نسمي يالاو بكانو عادي ننتو مايدات زي بولو زي تيشورت زي بيتو نصولو ماشان نزا بلاو دا في جيهانا ريادة الجود الأكبر غنسو الفوتبول انتنا عني نعلم دا في ساوك لتقريبا 3 شهور الأربع شهور دا يالاو في دائرة الأولى دا يوسف كون شهور عاكنا يالاو في كل كلوب دا يوين عشان نعرف انت تدور توصف الرياضة انا كان دائرة الأولى الناس ما تعرف ما تقدر اني نجور هكين البلاو في كلوب كل قاعدين الغلاو في ديفيزيون دور كل قاعدين الغلاو في اكيب ناسيون كل قاعدين كلام ده كيف السينيرجيا كنا يقا سوا والمشو قدام كل كيف لالدوغاق ده يهيو واشاكوا كان كولابوري ما اكل فوتبول رسبونسابل انا فيدراسيون لي ناس يجيبوا ميشيل أول سلسلة أنا مانشستر يونايتد كيف يجوا لجوار التالنتيا عن يال الشباب ديجو مدا يدخلوا يال نقول قاعدين في كل فوت كله ده ينترن ما يال دكوا الشباب
1: جت في نقطة ضرورة مهمة مرة خصوصا سويت اجتماع وحجته مع الجنس أنا بريمير أندوسما شنو أبرز الصعوبات اللي قتوش جنس جاي يواجهوها في الأسبوع
2: أول حاجة ينترن أنا ما لعب ذاتي الشباب يقول لنا علم بكان رزيرف نلعب في بال وكأنه ومثلا مر بعدين نيجي يقول رزيرف مرسلو ولا أنتو الزروات وكانوا الناس بييجوا ترى شباب بلا هو بلا ييجوا خطو سواك بقول والناس بقول أبعدنا ما نقدر نشافوا ثالثا صوبات الجبيجي ناس ماشين بلا وعشوائي بكملوا عشوائي ما عنده سرير
1: اليوم مع المشكلات الصحية الناس جاي يواجهوا فوق هذا البلدية كيف قد تصير كورديناسيون بينه وبين السكان عشان تشجع السكان يمارسوا الرياضة حتى منه من الناس الكبار بقيت كرة القدم مثلا
2: الإسبور بصفة عام أنا صراحة نقول لكم علم أننا حديقة الغنم في كرة هدف الرياضي ذاته كي الناس يستمتعوا ويسووا سبور ده عشان كيف أبعدنا في أصلا شجار بقدر بيجروا بقدر بيسووا سبور لسا هنم ده كلام ده كنفكو وده شات كومبلي كمان من الماشي إصاد ده بكان بيجروا كل ما فيه وإصاد ده سبيك زهمة يوم بيه وسيا تقريبا الناس ساكلين 2 مليون تقريبا 3 مليون شخص دونك عندنا كيف الدائرة ذاته كي الناس ما يشولوا 24 كيلومتر يمشي سبور يجروا لا بيسووا في دائرة كاتمنا الحكومة ومينسرانا هبونا التخطيط ومينسرانا أنا من الجماعة قالوا لنا شغلكم إنيشاتيف أدير من دقدم برنامج بسودة في بلانك بمرك تاني أنا إسبور ومنسير أنا منجمة أنتين أنت نقصة تاني أنا إسبور كوكي كيف هالسيرتير ده المهم شلا سبارة كنا ملزية فوري التين دك لين دخلتنا كلها أنك تبيتي نادي جيسو إسبور ده ده كل بقى في بيشيل الناس كلها
1: سيد الأمدة صحيح حجيت في جانب أنا المساحات الوزارات قد تنتيكو لا أو المساحات دي غالب من فئة جميعا اليوم ما توصل أمران القاية جدا تجي يوم يومين تجي تلقى زول قاية جيبني فوقها أو مش ما قلت تجي تلقى زول قاية فوقها كيف قد تتفاهموا مع الناس خصوصا مع الصعوبة دي
2: صراحة أسا اليوم ما كان شيش فوق أكو ما شاء الله نوت سيركلار وقفا المرسل ما أنا رزر برقو يعني أنا كون عند البلدين نشيل مسيري أجينا عشان نوقفوا أجد الدزورتو عشان ما نكون نرس مساوليتي بس قبيجي وده المشير محمد إدريس زبي هو بصفة الرئيس عن الدولة طلب من بلديات ده كلها بالخاصة الناس أنا جميلة الرزيرف البروتيجيه وسوى جود في بروتكسيون الرزيرف تاني الفضل له خدمة هكينا نينا كيف ترى أن الرزيرف هم عشان الناس بلاو فوق الريالة وده أني الواقفين فوق شلال زمان تجي عن بقر الناس بقولوا له ما في قدر
1: تمام سيد الأمدة اليوم كان قان هجي في الإسبور ده دائما في كتير في ناصية على مستوى العالم كله كان ما عندك قروش ما عندك سبور في بلديات الدائرة الأولى يعني عندك مؤسسات قاعدين كيف قاعد تتعاونوا مع عشان تخلوهم يدعموا السبور في حد ذات السبور الدائرة مش كده
2: أنا ميجينا تقريبا 3 شركات وجهدهم السبور في الدائرة الأولى والدعم الكبير ده جاي من بلدية اللي يكون التورنو دور حاجات كل الدعم الكبير ده بلدية جاي له دور كبير ماليا جاي بأمور عشان حاجات اللي بينفذوا الشركات ده جاي بيجوا واحد واحد تقريبا 3 شركات شاركوا معنا ده كله كثير ده أنينا سياسياً كدور نشول الثقة على شركات عشان كده بعمله وبسه بلديات أول زمان ما ليه دور كبير في الريادة أساني كان له دور كبير ده كلام ده يدور مننا أنينا نوصف لنا الشركات نخنوم كيف عجد الروم بدهمورة كله بمشي في الأسبور وبمشي في ثقافة الأسبور
1: صحيح والأم ده اليوم كان جينا كان هجو في الأسبور في ظاهرة جديدة في أنجمينا المينيترا الملاعب المصغرة كثيرة قاعدة منها لكن في إشكالية في الجانب المالي حقها يال دوكا كنيجي لابو الساعة بين 2000 ل 3000 ريال كتير هل عندك تنسيق مع ناس المينيتورين عشان يخفض السعر ده بالنسبة لل يال دي لابو
2: سيدنا سنة المينيتورين نخشنا ما شغل عايزهم كل وصفونا المينيتورين قلت لك تقدر بكلف تقريبا إن شاء الله 20 مليون بكلف وأول هذا هدف الرئاسي هدف تجاري وسي في سنوات السابق ده المينيتورين بأربعة بثلاثة لكن هسا حاليا عندك المينيتورين شغله كله 1000 ريال بس هم قالوا لنا أطفال دوا دنيا بقنا نخلوهم ب 1000 ريال 500 بقنا أطفال اللي مسيب أهدا أخيرا فجر كله يجي بلاو مجان هاي طبعا دوا دوا هم كلهم بيساعدونا كان جينا قالوا لنا أطفال قال بلاو كنا بنتو ما 4-5 رجاتي كل بنتو في ناس راجنا كيف سنوات القدام ده البلدية تبني مينيتورين عشان لشباب الدوا ده ما ين ما ينا بقدر بلاو
3: لا أنا ربعي ده ماشي فوق
2: ما بارتنا راجنا ده
1: السياسة الكبير أنا في دراسيون قاعد في بلدية قمصة عليا سيرتو فرشة يعني في أكاديمية أنا فرشيني كيف قاعد تنسوق ماي الكوردناسيون بينكم وبين الفدراسيون
2: الفدراسيون هو تقول لنا ماليا كاين نصوبات تقول البروجيشن كل فوت هنا قاعد قاعد بعدول دكاكين برا لكن هو نخش ما في حاجات كثير واقفين مان لكن هو قدموا لنا شو طلب أجينا الواحد ورب ينفذه في فوري أنا ميليزيرا بيسولنا ترين سنتيسيك أدلك لدائرة بنتو بلا فوتورنو في فوري داخل وده شغل كبير مرة
1: لعب البلدي هقوك هنا نفرشة من الملاعب اللي حاولت تبنيه أول وملعب كبير قاعد لكن حتى لما اكتمل هل في تنسيق بينكم وبين الوزارات المعنية سواء وزارة البنية التحتية أو وزارة الشباب والرياضة والفيدرالية عشان تدروا تهيو الملعب ده
2: أليم مشكلة تيران إسبورد الله وحكومة ما أدريست المشكلة جاء في الانترتشين شاقنا وانترتشين ده شغل ده بلب دور أول إسرتير وناجس قاعد وناجس ما فيه من هسا حكومة قاعد تجيبك كيف توكل البلدية لكن ترانسفير لسه ما بيجي كون ما دام الترانسفير ما بيجي هسا ذات قاعد بتابع الوزارة أنا إسبور يوم ترانسفير بيجي تركو من البلدية تشيل دورها وتشيل جسيون أنا السادة وتحيج السادة
1: لكن جات عندنا أكثر من 25 فيدراسيون مختلف قاعد سواء هاندبال جيدو كاراتي هل في تنسيق بينكم وبين الفيدراسيون ده عشان تطوير الرياضة للشباب القاعدين في الدائرة الأولى اللي يستفيدوا من جانبها؟
2: سي علمنا اسبور كتير قاعد من دون اسبور كتير ناس في فرشة بلوم الكرة القدم وما اسبور بيتاندا في فرشة أكون ناس بلابورة في أنجمان كافة كان لميتا كل ما بلاك أي كارتين كمشة ده إن ده إكيبا كان بيتان ما أنتنا مهم كل في بكان اسباس خاص كان بيتان جاي فتشو ماليا كي كيف يادو بيساس أدل وسمع ولي يراف هو بيتان هانبول باسكت كلها أسكاني فتشو كي كيف ناس يفنانسي سيرتير يعدوا لي شغل عند النظام وبيصير مختصر عشان نزا يجي يروي يسوي سبورت كله
1: إن شاء الله. هل في خطة لتشجيع الفيدراليات الآخرة بدلا من البيتان وكرة القدم؟ هل في فرصة تفتح مجال لفيدراليات آخرة عشان يدرجوا يسووا أنشطة بهم في الدائرة؟
2: الباب أنا دائرة مفتوح أي سبور أني في دائرة نساوله الفيدراليات آخر ناس من دونهم أسانا كرسة أنا جمال ما أنا جوادة جونا ناقش ما وشالوا يجيها أنا قلمي كيف يسوي كرسة كاليزون أنا قلمي ده دولة حاجات سما ناس بيجوك بمشروع مشي كانوا تعاون وتفتش لهم أريد عشان بسوي أكتيفيتنا.
1: شنو الخطة اللي خطيتوا البلان استراتيجيك لفيتشر إن إسبور في الدائرة ولينا؟
2: البلان استراتيجي هكذا ده أني ندور أساعدة ما بكون شغل وهمي ما بكون شغل بخصوص الشباب ما بكون شغل بخصوص الناس أنا راهدين لا بخصوص العالم كله. يعني دايرين في خطة هكذا ده أجوز إن ده تقريبا 90 سنة تمر تسي جوكينج هكا ولا شايف إن ده 70 سنة. بيسي جوكين حقا سخير بتفل عشان ندرس أي ثقافة يكون في كارتين واستراتيجية كنا كيف أني ندور نهايو أي كارتين يكون إن دبس إسباس فرقة أنا إسفرقة خاص ما يكون أنت تمر من بيتك من هاي أنا من كارتين أنا تمشي تسي إسبور في كم كيلومتر لا أني ندور أكتيفيتان إسبورتين إدي سنتراليزي أي في كارتين يكون وديفلوبمان إسبور ده بشباب حقا أني ندور كيف في استراتيجية نتحمل المسؤولية للشباب عشان الإسبور ده برفوفو وإسبور كمان دور إسبور على شوي إسبور يكون إسبور استركتوري يعرف مين بكان ده كان قام بدي يوصل بكان ده مين بكان ده كان قام بدي يوصل بكان ده الناس اللي جاي يفورمي هم مياتو هذا فرام شنو كيف كمان دور كل ده عبيك ديسبلين كيف الإسبور هكينا يديبلوبان إسبور ده أهم حاجة والديبلوبان إسبور ده يمشي بمويا والدائرة ذاتك قاعدة ناقش تشوف الماليا كيف تنتيلي تتهمى عشان الاسبور ده يكون سمي ويكون وجه هنا تشاشات في دائرة الأولى
1: إن شاء الله. سيد الأم ده كرسالة أخيرة توجهها للشباب اليوم قبل أيام كان نذكرك عندكم من لاعبين ألا رمباي إيف من لاعبين أنا أسفر شسابك اليوم قاعد يلف بره من شاد لجيو كونترا شنو الرسالة توجهها للشباب عن الدائرة الأولى عشان يقدر يوصل لمرحلة الهسة حاليا ألا رمباي إيف وصل فوق
2: ناس أنا دائرة الأولى شباب أنا دائرة الأولى نقول لهم الرسالة واحد أني نكون شباب أطفال جاي يقوموا ناس جاي يلعبوا كورة أي ما واحد دبر سخير إن التالين ده يارو خلي أني والكورة ده ولا كان إسبور الآخر ده خليني شجوه زولنا كان جاي بلعب ده خليني موصفه مجان موصفه ديري هذا زول علم كان عندك إلي مشنوك لك ديري بنا تمشي فوق تستقبلك ما تعرف أنا ما بقى الأورينتاسيون أهم حاجة أني ودرنا يالا نفرشة كتير من دونه يالا شباب مشوا في قطر ماينو اورينتاسيون ماينو كونسيدا كوبولو تاسو كي كيف هاد الشباب ده من اسبورت بيو اولمبيك دول كومبيتيشن انترناسيونال ده يكون ده ماتش تشادي 4 ولا 5 لا يكون تشادي 20 ولا 30 ومن دون 20 ده كله منها على الدائره الاولى ده خلي يكون هدفك هنا زول وقت تقول له تفرق بلا كوره قدير والله كوره سمي خلينا نسجل في كل فوز ومننا يساعدني نرجع بقول لك يا اخي بلا يجيب لنا مشو لا لا لا هسه العالم ناس المالب انا بال انا اسبور انا بيتان انا باسكتبول عليم الصالح هم بيشول الرواسان عالم ما بيشول وده المستقبل هو المستقبل لما يكون القراية وهي بس مستقبل يكون في الزراعة مستقبل يكون في الرياضة مستقبل يكون في أي حاجة في التجارة مستقبل أنا صغير ده خليني شوف أي طفل عنده بوتنسيال ويكون ذكي ويكون مالب أنا كورة أي زول عنده بوتنسيال خلي الطفل ده البوتنسيال عندنا خليني أشوفه
1: إن شاء الله. سيد الأمدة الدائرة الأولى جمال يحيى موسى.

0: لكم أينما كنتم، تقبلوا تحيات فريق العمل جمال شيب أبكي في الإخراج بمساعدة مصطفى بشار محمد، وفي التنسيق أليفة محمد سعيد. حتى ألتقي بكم في قادم المناسبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: استمعتم إلى برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

0: المشاهدون الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، نسعد بصحبتكم في هذا العدد الجديد من صدى الرئاسة في عددها 16 من هذا الموسم. نفتتح حلقة اليوم بموجز لأهم أحداث الأسبوع والتي تصدرتها زيارة المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى بعض المدارس بالعاصمة أنجبينة. تقرير أسمهان جروة.
1: رئيس الجمهورية مشير جاد محمد إدريس ديبي إتنو يوم الأربعاء 30 من سبتمبر 2026 بزيارة مفاجئة إلى مدرسة برائم الجيش بالدائرة الأولى. ووقف رئيس الجمهورية خلال الزيارة على سير أشغال بناء الفصول الدراسية وترميم المباني، وأسدى توجيهاته للشركة المنفذة بالإسراء في إنجاز المشروع وفتح أبواب المدارس أمام التلاميذ في أقرب وقت ممكن. وفي المحطة الثانية من زيارته توجه رئيس الجمهورية إلى الدائرة الثالثة، حيث تفقد ثانوية فيليكس إيبوي والتقى بإدارة المؤسسة واستمع إلى أرض حول استعدادات الدخول المدرسي والتحديات التي تواجهها. وبهذه المناسبة ناشد رئيس الجمهورية كافة التشادين في الداخل والخارج، مسؤولين ورجال أعمال ومواطنين إلى المساهمة بما يستطيعون في إعادة التحيل وتجهيز المدارس الحكومية، معربا أن أمله في أن تتحول هذه المبادرة إلى جهد شعبي وطني يتعامل مع جهود الدولة لبناء المدرسة التشادية. وفي ختام زيارته إلى ثانوية فيليكس إيبوي، توجه رئيس الجمهورية مشير جاد محمد إدريس ديبي إتنو إلى ملعب كرة السلة، حيث التقى بعدد من الشباب واللاعبين، لقاء اتسم بالعفوية والتلقائية. تبادل خلاله رئيس الجمهورية الحديث مع الشباب قبل أن يشاركهم أجواء اللعب على أرضية الملعب، لحظات عكست روح التقارب والتواصل بين رئيس الجمهورية والشباب وأبرزت اهتمامه بهذه الفئة ودورها في بناء مستقبل البلاد. وفي سياق آخر، كتب مشير جاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الخميس 1 من أكتوبر 2026 على صفحته الرسمية فيسبوك بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، أنه يضم صوته إلى الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، مؤكدا أن صحة المرأة التشادية تمثل أولوية قصوى في برنامجه السياسي. وأشار إلى إنشاء المركز الوطني للتميز في علاج الأورام السرطانية بالعاصمة أنجمينة، إلى جانب تكوين وتحيل المتخصصين بهدف ضمان رعاية صحية حديثة وإنسانية وقريبة من الأسر. ودعا رئيس الجمهورية النساء إلى عدم الانتظار حتى ظهور الألم والمبادرة بإجراء الفحوصات والكشف المبكر في المراكز الصحية، مؤكدا أن الوقاية والكشف المبكر يمثلان أفضل سلاح لمكافحة السرطان. كما دعا الرجال والأسر والقيادات الدينية والتقليدية والمجتمعية إلى تشجيع ومرافقة الأمهات والأخوات والبنات والمساهمة في إنجاح هذه الحملة لتكون انطلاقة وطنية للأمل والتضامن وموعدا متجددا لحماية صحة نساء تشاد. وعلى صعيد آخر، أعرب رئيس الجمهورية أن بالغ حزنه إثر وفاة الوزير السابق محمد منبدو عبد الله، أحد رجال الدولة الذي كرس حياته لخدمة الجمهورية ومؤسساتها. وفي هذه الظروف الأليمة تقدم بخالص تأذيه إلى أسرته وزويه، سائلا الله أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته.
0: قامت الشرطة الوطنية مؤخرا بعمليات توقيف لافتة حظيت إهداها باهتمام واسع وتصدرت عناوين الأخبار. كيف تمت هذه العملية وإلى أي مدى تعتبر مشاركة المواطنين مهمة في تعزيز الأمن الوطني؟ نتابع ما دار في لقائنا مع المدير العام للشرطة الوطنية المراقب العام توغوت ديغو مايدي في فقرة رأي الخبراء.
2: تمكنت من إلقاء القبض على أفراد مطلوبين بتهم السرقة وغيرها من الجرائم. ما هي الجهود التي تبذلها الشرطة الوطنية لملاحقة المجرمين؟
3: يعني نخلو مساب ما عندنا دي بوليس دي نومات دي يعني ناس رانسي ما عندنا كلنا يعني نقاي نخلو مساب وسوينا كر يعني جهود حقنا يعني فهمنا البوليسية يعني الرجال الأمني في مكيد مسؤوليتنا يعني نشيلو يعني سالير لأجل هذا الكلام يعني جدا يعني أكثر بوليسية في موكي ده مسؤوليتنا واجب حقنا
2: حظي القبض على بشارة ذاويت باهتمام الرأي العام بشكل خاص، ما الذي يمكنكم إطلاعنا عليه بشأن العملية التي أدت إلى القبض عليه؟
3: والله يعني بشارة ذاويت ده يعني سي يعني في في في جهة الأمن عندنا معروف عندنا، أنا قلنا تأكرنا إيش يعني تقريبا سنتين غير فتشوا آخر جريمة العمل في مرجان تفك قتل ممتاير وشال قريب يعني تقريبا 183 مليون من الحكومة بطريقة يعني جستيس يعني سواء مندان داري يعني حد سي هو دخل في نيجيريا خدمنا فيه يعني سلطة عندنا علاقة قوية مع نيجيريا وكامرون وغانا وأكثر هو يعني عايش هناك وإن شاء الله عندنا علاقة تيف وشمينا دخل في تشات تقريبا شهرين عملنا أي جهد إن شاء الله جمعنا بأي يعني جهودات والحمد لله يعني كما شمت يوم الجمعة يعني تقريبا يعني هو يعني يستاكل في شهر دقول هنا بوليس فيما يعني ما شاء الله يعني قربوا إن شاء الله.
2: رسالتكم للمواطنين والشرطة للعمل معا حتى نحقق الأمن ونمنع انتشار الجريمة في بلدنا تشاد.
3: الواجب علينا يعني تقريبا جميع الأمن في جنة مريض توقعي ناخد مستوى ده واحد اثنين شيل النية الثالث نحن شغالين مع سكان ما موتيني ما شاء الله يعني ما قصروا ساعدونا كتير أنا كتير عملنا يعني توية لكي أي رجل واجب يعني رجل عاقل يعني يخدم يعني في عايز العمر في عملي ما يدا صارونا كتير والله تبارك وتعالى يعني صارنا كتير يعني من المجرمة وقف في ديننا وانتنا في جستيس وما شاء الله يعني سقالين ومستمرين فوق إن شاء الله ما شاء الله مين ممكنين يعني دور منه أي رجل ما عمل ده لا فقط لرجل أمين كما ننصر فيها سوليوم ليبيا والسودان وفي سنتر أفريق يعني بلد كان فقد أمني يعني فقد كل شيء بأجل ده يعني لابد السكان يفهموا يعني أمني ده ما فقط ل يعني صرت وما شاء الله ندور منه أي شيء يعني ما مناسب اللي يعني بلغوا أجله لصرت في بوليس ولا في تنماء في جنة المري يعني شو ده مسؤوليتنا
0: هناك طريق رئيسي يربط بين العاصمة أنجمينا وغليندين مرورا ببنغور وحتى الحدود الكاميرونية. هذا الطريق الذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني تمت إعادة تأهيله بالكامل ويبلغ طوله حوالي 82 كيلومتر ويدخل ضمن اهتمامات رئيس الجمهورية بتحسين الطرق وربط المدن ببعضها البعض. في هذه الورقة نتابع التطورات التي تشهدها الحركة المرورية في هذا الطريق مع تقرير تيجاني مصطفى مهدي.
2: بعد المحطة الأولى بولاية شاريبا جرمي حيث سلطنا الضوء على مجريات أعمال تشييد الطريق الرابط بين دربالي وماسينيا بطول 58 كيلومترا، نصوب عدستنا هذه المرة نحو ولاية أخرى لنتعرف على شريان مروري حيوي جديد آخر تم سفلتته بالكامل. اكتملت أعمال إعادة تأهيل محور جلندان بونغور الممتد على طول 82 كيلومترا، وجرى افتتاح هذا الجزء المعبد من الطريق رسميا أمام حركة مرور المركبات والمسافرين. وتندرج أعمال إعادة تأهيل هذا المحور التي تولت تنفيذها مجموعة الشركة الصينية الدولية الكبرى المتخصصة في مقاولات البناء، الهندسة المدنية، البنية التحتية والتنمية الاستثمارية في إطار مشروع تحسين أداء ممر دوالا أنجمينا. ويهدف هذا المشروع الذي وقعت اتفاقيته في مارس 2023 ودخل حيز التنفيذ الفعلي في فبراير 2024 إلى الإعادة الشاملة للتأهيل وتحديث 577 كيلومترا من محاور الطرق التي تربط العاصمة أنجمينا بالحدود الكاميرونية وتحديدا المحور الممتد عبر أنجمينا، غليندان، بونغور، كيلو موندو كوتري. المدير العام للبنية التحتية لقطاع النقل السيد أبكر شرومة قدم عرضا شاملا حول هذا الجزء من الطريق.
4: الطريق ده قاعد من أول كله لكن كسر من جمينا جزك فرونتير كامرون كان كتير كسر ويدور تعديل. وبعد ده في البروغرام أنا شيف دي لتا لمارشال ديشات محمد إدريس ديبيش نو بروغرام أنا دوش شانتيه سيرتو عنينا بخصينا ده شانتيه نمر 8 والأكسيون 65 ده بالنسبة للبناء هنا تاريخ دونك عندنا 7000 كيلومتر ده في فيل 5 سنوات أنا كنكنا أنا الشيف دي لتا لازم نعدلو وفي دا الوزارة حتى الانفراستركتير عند مارشي 2 يخص تاريخ من جمينا الجلندنج بونغور جسكا فرونتير كامرون ولو نمرو 2 من بونغور موندو جسكا فرونتير كامرون عندنا الثروازم سيكسيون أنا 25 كيلومتر دا دخلوا بعد في 2026 ده بس واصل خدمة مستمر لدي قرار ديسمبر 2026 ده السكسيون التالي دخلوا يتكمل وبطن عنينا عندنا بلدة استاسيون دي بيزاج دون عندنا استاسيون دي بيزاج أصحيني في ولا يقول عندنا استاسيون دي بيزاج ما أنا ولا هذا بيجي أسد في الهلة نيغا بلوفي نسو استاسيون دي بيزاج تينين وايد نودو في نجيلي وايد نجوبو في كورناري وفي لو على نيمرو اتنين كل عندنا استاسيون دي بيزاج في كوتري هنا نو استاسيون دي بيزاج وايد غاي نسو في كوتري دونك الاخرين دي استاسيون دي بيزاج غاي عندنا في موندو عندنا في كيلو كل عندنا استاسيون دي بيزاج عشان دا دونك فضل أسر الستاشن دي بيزاج التلاتة دا دابا سمان كلو نبنوا و يساعد للدريب عشان الناس ما يجولو سيرشا جو يكسروا الطريق و بطان في البروجي عندنا كومبوزانت تانا البروجي واي دا عندنا بنا حق الستة ار دي ريبو عندي محل أنا جمع لسا واقين بارسك شفنا ال أكسيدان غابون كتير في الطريق وكذا. بكم وايد تلقى السيارة غاري في دري بوتير آخر يدوك فوقا توسا دون عندنا مشل شاك 100 كيلومتر عندنا اير دي ريبو الشفار كان إيو كل يجو في اير دي ريبو دا ينجمو ينومو كان وايد دورا فجر يقوم كل والاس توالي يمرق من اير دي ريبو دا يمرق ويمشي.
2: تؤكد التجارب الدولية أنه لا يمكن لأي دولة تحقيق التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي بعيدا عن التعامل مع الآخرين. ومن هذا المنطلق يرى رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبيت نو أن الانفتاح على الشركاء وتفعيل التعاون المشترك مع الدول والمؤسسات الدولية يمثلان ركيزة أساسية للتطور. وبفضل هذه السياسة الطموحة وافق كل من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي في يناير 2024 على تمويل مشروع تحسين أداء ممر دوالا أنجمينا. ويسعى هذا البرنامج التنموي الواعد إلى تحديث وتشييد عدة آلاف من الكيلومترات من الطرق بحلول نهاية العقد الحالي. المدير العام للبنية التحتية لقطاع الطرق أشاد بدور الشركاء ورضا وزارته التام عن مستوى تنفيذ الأشغال.
4: في مستوى أنا تنفيذ أنا الطريق أنينا راديانين عشان هنا لا بالنسبة المشروعات اللي عندنا كله في الإدارة هنا وده من مشروع ما عندنا صوبات فوق ما عندنا صوبات ولا أنا قدمة ولا أنا التكفي أنا
2: إن السلامة المرورية والحفاظ على شبكة الطرق مسؤولية جماعية مشتركة، فالطريق ملك عام يحتم على جميع مستخدميه سواء كانوا ناقلين أو سائقين أو أصحاب دراجات هوائية ونارية أو حتى مشاة توخي الحذر الشديد والتحلي بروح المواطنة من أجل الحفاظ عليه.
4: شو الواي شفنا ده الناس يشولوا السير شارج زيادة على السير شارج ده بس جاي كسر الطريق والطريق جديد كان استلمنا كله كان ناس ما يرسبكتي شارج ده يشولوا أمور كبيرة وديك كان ما يرسبكتي خلاص درك ما الوقت ده يكسر الطريق أجلا. هذا بس لازم عندنا اللواء اللواء 03 كي بروتيجي كل الباتريمون روتيي ده دونك لازم نترمو اللواء وكي الناس كل ما يشلوا سير شارف.
2: تواصل تشاد مسيرتها التنموية بخطى ثابتة تحت قيادة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبيتنو، حيث تشهد وتيرة أعمال تشييد وإعادة تأهيل الطرق تسارعا ملحوظا، وباتت ثمار تنفيذ المشروع الثامن من الإجراء رقم 65 من برنامجه السياسي واقعا ملموسا يراه المواطن التشادي ويستفيد منه يوميا.
0: لقد غير هذا الطريق حياة المواطنين خصوصا المسافرين عبر محور أنجمينا جليندينغ بونغور وصولا إلى جنوب البلاد. في ميكروفون نبض الشارع ننقل لكم انطباعات المواطنين وما التمسوه من تغييرات بعد إعادة تأهيل هذا الطريق المهم. نتابع.
5: أولا ما يقول أربع ساعات نسوه راوة لسواهين قطعباني مرة أسوى طائرنا قرام كلا شيء كاقد راوة للي أنا شيء كان شارع تقري حكومة كيف ما عندنا
6: أول شارع ده شيء كان انتاباني في شارع ده وهذا الحمد لله إشارة علم نقوم من منذ فجر مرانا مرقو ساعة 8 ساعة 7 لساعة 10 بالله لأنه دوسة انجمعنا ده الحمد لله ده كل نعمة. لكن شيء باقي لنا بكب بسيد حناك من ناك للمية تمشي انجمعنا ده بشوية كده يدور عدلين كما كده بس وكان شيء قاي أخر نقاي شيء لنا زمنين كده ما قبقى نقر الحمد لله ده قدم لنا الحمد لله.
0: نبقى دائما بجنوب البلاد هذه المرة من مستشفى مدينة مندو والذي يضم جهاز التصوير المقطعي اسكانير وهو جهاز يستعين به الأطباء في تشخيص الأمراض وتحديدها بكل دقة. ورغم خدماته المهمة إلا أنه من الأجهزة التي نادرا ما نجدها في الأقاليم. خالد موسى الحاج ينقل لنا فوائد هذا الجهاز للمرضى والأطباء على حد سواء.
7: في قلب المستشفى الولائي بمدينة مندو يعمل جهاز طبي متطور يختصر على المرضى مسافات طويلة بحثا عن التشخيص. هذا الجهاز لا يوجد مثله إلا في 6 مؤسسات استشفائية أخرى في تشاد. إنه جهاز التصوير المقطعي أو ما يعرف بالإسكانير الذي يتيح للأطباء رؤية تفاصيل دقيقة داخل جسم الإنسان لا تكشفها الأشعة التقليدية، ويساعدهم على تحديد الحالات المرضية واتخاذ القرار العلاجي المناسب. وقد دخل الجهاز حيز الخدمة في يونيو 2023 في إطار استثمار ملموس في مجال الصحة وبتمويل حكومي كامل ليعزز الخدمات الصحية في ولاية لوغون الغربي. وقبل ذلك ولسنوات كان الفحص بالتصوير المقطعي أي السكانير يجبر المرضى على السفر إلى نجمينا وأحيانا إلى خارج البلاد لإجراء هذا النوع من الفحوصات. أما اليوم فيجرى الفحص داخل المستشفى الولائي لمندو ويعد المرجع الصحي لسكان ولاية لوغون الغربي بأكملها. وتبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى الولائي نحو 400 سرير ويعمل فيه قسم التصوير المقطعي بوتيرة منتظمة حتى إن لم يكن بكامل طاقته، إذ يستقبل ما بين 3 و5 مرضى يوميا ليوفر بذلك الخدمة لسكان الولاية والمرضى القادمين من خارج حدودها. رئيس قسم التصوير المقطعي أيانغ أموس سونغو يشرح كيف غير هذا الجهاز طبيعة الممارسة الطبية في المؤسسة.
8: تبدأ العملية باستقبال المريض وتهيئة الظروف المناسبة لراحته. عند وصوله نشرح له دائما كيفية إجراء الفحص ومراحله، كما نوفر له ملابس خاصة تساعده على خلع ملابسه وارتداء الملابس المناسبة قبل الفحص. وبعد أن يتهيأ المريض نبدأ بإجراء الفحص وفق الإجراءات المعتمدة. وقد عبر العديد من الأطباء عن تقديرهم الكبير لأهمية هذا الفحص في مدينة موندو، لأنه يساعد بشكل كبير في الوصول إلى تشخيص دقيق وسليم. وبعد إجراء الفحص وظهور النتائج، تساعد هذه النتائج الأطباء كثيرا في تحديد التشخيص المناسب واتخاذ القرار الطبي الملائم.
7: غير أن وجود الجهاز وتشغيله لا ينفي غياب الصعوبات، فقراءة نتائج الفحوصات وتحليلها تظل من أبرز التحديات، ما يدفع إدارة المستشفى حاليا إلى الاستعانة باختصاصيين من خارجها بحسب مدير المستشفى.
9: أجهزة التصوير المقطعي تتيح رؤية كل ما يصعب اكتشافه بواسطة الأشعة العادية، مثل إصابات الرأس والحالات المعقدة وما يحدث داخل الجسم، ولا يمكن إظهاره من خلال الأشعة الرقمية. لذلك فهي تمثل وسيلة تشخيصية مهمة جدا، وليست متاحة في أي مكان أو لأي شخص. وقد وفرت الدولة هذا الجهاز، وصحيح أنه يخدم مستشفى موندو، لكنه يغطي احتياجات المنطقة الجنوبية بأكملها تقريبا. لكن المشكلة تكمن في أنه حتى الآن لا يوجد طبيب اختصاصي في الأشعة بالمستشفى، وهذا الأمر ليس سهلا حتى في نجمينا، لكننا نتعامل معه من خلال علاقاتنا المهنية. فقد أبرمنا اتفاقيات مع أطباء سواء في نجمينا أو خارجها، ونرسل إليهم صور الفحوصات، وفي غضون 24 ساعة نحصل على قراءة وتفسير النتائج. وبذلك فإن جهاز التصوير المقطعي يستكمل تشخيص الطبيب ويلعب دورا مهما جدا في تحديد الحالة المرضية وتشخيصها بدقة.
7: حل مؤقت ريثما يعزز الطاقم بكوادر متخصصة، فالتكنولوجيا وحدها لا تكفي، ويبقى العنصر البشري شرطا للاستفادة الكاملة من هذه التجهيزات. ولهذا تعمل الحكومة على تكوين تقنيين في التصوير الطبي، وحسب وزارة الصحة أنهى 81 تقنيا تكوينهم، فيما يتابع 72 آخرون تدريبهم على تشغيل أجهزة التصوير والتعامل مع نتائج الفحوصات. وتأمل إدارة المستشفى أن يستفيد قسم التصوير المقطعي قريبا من هؤلاء التقنيين.
9: لقد أوفدت الدولة عددا من الكوادر للتكوين في مجال التصوير الطبي، وهم لم يعودوا جميعا بعد، لكنهم بدأوا في العودة تدريجية واحدا تلو الآخر. ونأمل أن يتمكن مستشفى موندو خلال الفترة المقبلة من الاستفادة بدوره من أحد هؤلاء الاختصاصيين. فدور اختصاصي التصوير الطبي لا يقتصر على جهاز التصوير المقطعي فقط، بل يشمل عدة مجالات. فهو يقوم أولا بإجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية، كما يتولى تفسير مختلف صور وفحوصات التصوير الطبي.
7: وفي انتظار التوزيع الفعلي للتقنيين المتخصصين في التصوير الطبي، يبقى استقرار التغذية الكهربائية تحديا آخر، إذ يحتاج الجهاز إلى تيار متواصل بقدرة تصل إلى 80 كيلووات، ويمتلك المستشفى منظومة لتثبيت التيار وتأمينه بالقدرة نفسها، غير أن بطارياتها معطلة وتحتاج إلى استبدال ليصبح الجهاز جاهزا للعمل دون انقطاع. تحديات تقنية وبشرية، لكنها لم توقف الإسكانير في موندو عن خدمة المرضى. في وقت تمضي فيه البلاد نحو تعميم التجهيزات الطبية الحديثة، فتشاد تمتلك حاليا 8 أجهزة إسكانير ضمن خطة لتجهيز المراكز الاستشفائية 9 بين الولايات، ثم المستشفيات الولائية 23، إضافة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية. في موندو لم يعد جهاز الإسكانير مجرد جهاز طبي جديد، بل خدمة تقرب التشخيص من المريض وتوفر عليه مشقة السفر، وهو جزء من توجه أوسع في ظل قيادة المشير محمد إدريس ديبيتنو للاستثمار في قطاع الصحة من خلال تعزيز البنية الصحية وتطوير التجهيزات والكوادر من أجل تقريب الخدمات العلاجية من السكان ورفع قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجاتهم.
10: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، وإلى جديد الملتقى.
0: دمتم بخير والسلام عليكم.

تشادينا في المدارس وفي المكاتب نخلو العنصرية نبنو بلا نجاة حلالنا بارد.

0: na sawa.
1: جاءت الوطنية لجمهورية جاك جمهورية جاك من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية جاك جمهورية جاك من العاصمة أنجمينا.
3: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو جاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديم أنا الزوارة نور الفائق، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان الوطني يناقش اختلال عمل مركز مراقبة جودة المواد الغذائية وانحرافه عن المهام الموكلة إليه، وذلك خلال جلسة علنية خصصت لاستجواب وزير الثروة الحيوانية. والمعلمون في تشاد يحتفلون على غرار دول العالم باليوم العالمي للمعلم الذي وافق 5 أكتوبر من كل عام. هذا اليوم يعد فرصة للمعلمين للتعبير عن مطالبهم والبحث عن سبل تحسين ظروفهم. أهلا بكم. استجوبت الجمعية الوطنية وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، وذلك خلال جلسة علنية عقدت صباح اليوم بقصر الديمقراطية بقاسي. الجلسة خصصت لسؤال شفهي مصحوب بنقاش حول اختلال عمل مركز مراقبة جودة المواد الغذائية سوكوكدا وانحرافه عن المهام الموكلة إليه. ترأس الجلسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار غارماديم بحضور الأمين العام النائب للحكومة الدكتور بوركو ديدي. الزميل عبد الرؤوف أيوب حضر حيثيات الجلسة وأفانا بالتالي.
1: ناقش أعضاء الجمعية الوطنية قضية ترتبط مباشرة بسلامة الأغذية وحماية المستهلك في مختلف أنحاء البلاد، وذلك خلال الجلسة العلنية 3 من جلسات الدورة العادية 2 للجمعية الوطنية لعام 2026 التي خصصت لطرح سؤال شفهي مصحوب بنقاش حول أداء مركز مراقبة جودة المواد الغذائية سيكوكدا موجه إلى وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني. السؤال الشفهي الذي طرحته النائبة دوغنام باكاسير ريرا ديجيم تناول الاختلالات وأوجه القصور في أداء المركز ودوره في مراقبة جودة المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك. وفي رده على السؤال المقدمة من النائبة البرلمانية أوضح وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أن النشاط البحثي والأكاديمي الذي يطلع به المركز لا يتعارض مع مهمته الأساسية، مشيرا إلى أن المركز يستقبل الطلبة لإجراء تدريبات وأبحاث تطبيقية مرتبطة مباشرة بمراقبة جودة الأغذية والمياه والكشف عن مصادر التلوث. وأشار الوزير كذلك إلى ارتفاع حجم النشاط التحليلي للمركز، موضحا أن عدد العينات التي يتم تحليلها سنويا ارتفع من نحو 400 عينة عام 2015 إلى أكثر من 1700 عينة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس توسع عمليات مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق. وفي ختام رده على مختلف تساؤلات النواب، شدد وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أن مركز مراقبة جودة المواد الغذائية سيظل ملتزما بمهمته الأساسية المتمثلة في الوقاية من المخاطر الصحية ومراقبة مدى مطابقة الأغذية الموجهة للاستهلاك للمعايير المتعلقة بالجودة والسلامة الغذائية، مع مواصلة تطوير قدراته العلمية والتقنية بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية.
0: عبد الرعوف، على هامش أعمال الجمعية العامة لاتحاد البرلمان الدولي المنعقدة في مدينة أروشا بتنزانيا، فقد تم اختيار علي كولوتوشايمي رئيس الجمعية الوطنية التشادي رئيسا لمجموعة الجيوسياسية الإفريقية. أهمية هذا الاختيار والمكاسب الدبلوماسية له في ورقة الزميل عمر حسن ذهب.
2: في خطوة تشكل ملمحا بارزا في الدبلوماسية البرلمانية التشادية، انتخبت المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالإجماع رئيس الجمعية الوطنية التشادية علي كولوتو تشايمي رئيسا لها، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة 53 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة أروشا بتنزانيا. يعد هذا التكليف الأول من نوعه لبرلماني تشادي لقيادة هذه المجموعة التي تضم 52 برلمانا إفريقيا. ويتولى رئيس المجموعة الجديد مهام تنسيق المواقف البرلمانية القارية داخل الاتحاد البرلماني الدولي والتعامل مع ملفات استراتيجية تشمل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية. وتحقق هذه الخطوة لتشاد منافع متعددة أبرزها تعزيز الحضور الدبلوماسي عبر ترسيخ مكانة البلاد في محافل الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية والدولية، تسليط الضوء على أولويات منطقة الساحل ووسط إفريقيا في المحافل الدولية، إدارة وتنسيق الرؤية الإفريقية تجاه النزاعات والمسارات الانتقالية، وتفعيل الوساطة البرلمانية للأزمات الإقليمية، وأخيرا طرح ملفات الساحل الشائكة وعلى رأسها الأمن واللاجئين والفقر وآثار التغير المناخي. الجدير بالذكر أن علي كولوتو تشايمي يخلف في هذا المنصب رئيس البرلمان الغاني ألبان سومانا كينغوسفورد باغان لمدة عامين قابلة للتجديد وفقا للوائح التنظيمية للمجموعة.
0: على غرار دول العالم، احتفل المعلمون في تشاد اليوم 5 أكتوبر باليوم العالمي للمعلم دورة عام 2026. هذا اليوم يعد فرصة للمعلمين للتعبير عن مطالبهم والبحث عن سبل تحسين ظروفهم. هذا وقد قدم الأمين الوطني لنقابة معلمي تشاد بالومبارين غولاي قدم حديثا صحفيا بهذه المناسبة، استمع إليه بترجمة صوت الأمين العام بالنقابة يوسف محمود.
3: بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يحتفل به كل عام منذ عام 1994 تكريما لتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 ميلادية بشأن أوضاع المعلمين، تكتسي دورة عام 2026 ميلادية أهمية خاصة، استحيي الذكرى 60 لهذه التوصية والتي تعد النص المؤسس الذي يكرس حقوق المعلمين ومسؤولياتهم. إن الاعتراف بمكانة المعلم لا ينبغي أن يقتصر على التكريم والمهرجانات والخطابات البروتوكولية، بل يجب أن يضمن للمهنة، فلا يمكن لأي نظام تربوي أن يتطور ما لم تتطور الظروف التي يعمل فيها الرجال والنساء الذين يحبون أو يحيون هذا النظام التربوي. في تشاد لا يزال المعلم يواجه صعوبات جمة، ظروف عمل قاسية، نقص في الوسائل التربوية، عباء مهنية ثقيلة، ومشاكل متراسمة تتصل بالمسار المهني، التعيينات، التنقلات، التدريب المستمر، الاعتراف المهني.
0: كما قدم الأمين العام لتجمع نقابات القطاع التربوي في تشاد تاوو كويلوي قدم حديثا صحفيا بمناسبة هذه الاحتفالية، نستمع إلى جزء منه بترجمة المتحدث باسم تجمع النقابات محمد سعيد.
4: يقام اليوم العالمي للمعلمين دورة 2026 في سياق المطالبات بتحسين الظروف العمل والمعيشة للعاملين في قطاع التربية، وهي الشكاوي التي لا تعيرها الحكومة اهتماما. ولهذا السبب فإن الشعار الذي اختاره التجمع لدورة 2026 لنرفع شأن مهنة التدريس 60 عاما في حماية المهنة والتعزيز بأوضاع المعلمين وصناعة مستقبلهم، ليس موضوعا عابرا أو وليد الصدفة، ويستدعي كل شركاء المنظومة التربوية لتحمل مسؤولياتهم. إنه أمر مثير للاهتمام ويشكل تحديا لجميع الشركاء في النظام التربوي، وهذا يمثل الاختيار الذي يشغل مهنتنا. وبينما نرحب بالإنجازات والجهود التي تبذلها الحكومة، فإننا نعرب عن بعض المتطلبات اتجاه الحكومة والشركاء الفنيين والماليين إلى الحكومة: إزالة الطابع السياسي عن النظام التربوي في تشاد، تدريب المعلمين على الثنائية اللغوية ومتابعتهم ومراقبتهم بشكل فعال، تدريب أعداد كافية من الأطر التربوي التشادي ثنائي اللغة، تنفيذ مراجعة شاملة للمناهج الدراسية بشكل مدروس وتدريجي، صرف مستحقات المعلمين الأهاليين، دفع الرواتب المقتطعة لشهر فبراير 2026 الخاصة بمعلمي بلدية جمينة والمعلمين في الولايات الأخرى.
0: النقابة الوطنية لمدربي المهن في تشاد هي الأخرى نظمت احتفالا صباح اليوم بالثانوية التقنية التجارية الكائنة بهيسة بنغالي بالدائرة الثالثة للعاصمة جمينة بحضور الأمين العام للنقابة الدكتور تيموا أبمو. الزميل عبدالله هارون حضر المناسبة ووفانا بالمزيد.
5: إلى جانب الكادر التعليمي 6 عقود من حماية مهنة التعليم والنحوض بأوضاع المعلمين وصياغة مستقبلهم، شعار تصدر فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمعلم دورة العام 2026 التي نظمتها النقابة الوطنية لمدربي المهن في تشاد، وذلك للإشادة بدور المعلم باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء مستقبل البلاد. فعاليات الاحتفال شهدت تقديم جملة من المطالب موجهة للحكومة، أبرزها تجهيز مؤسسات التعليم والتكوين التقني والمهني بالمعدات الحديثة، تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والشركات ومختلف مكونات العالم المهني. كما دعت النقابة إلى إلغاء تجميد الآثار المالية المترتبة على الترقيات والمسارات المهنية والإسراف في توظيف عدد كاف من المكونين لسد احتياجات مراكز التكوين التقني والمهني. الأمين العام للنقابة الوطنية لمدربي المهن في الدكتور تيموا أبمو في كلمته أكد أن هذه المطالب تهدف إلى تحسين ظروف المكونين والارتقاء بجودة التكوين المهني بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل ويسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة بفعالية في التنمية الوطنية، مضيفا أن النحوض بمهنة التعليم والتكوين المهني وتحسين ظروف المعلمين والمكونين يظلان من الركائز الأساسية لبناء منظومة تعليمية أكثر جودة قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل ودعم مسيرة التنمية في تشاد.
0: وفي ولاية السلامة ترأس المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شواروزي مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم والتي أقيمت بميدان الحرية لمدينة أم التيمان وسط حضور شعبي ورسمي حاشد. مراسلنا بشار محمد صالح والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
6: خلال مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم دورة 2026 رحب رئيس اللجنة المنظمة للحفل محمد أحمد الجميل بالحضور، مقدما في الوقت ذاته شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاح هذه الاحتفالية. من جانبه دعا الأمين العام لنقابة المعلمين بالولاية جمال محمد علي المعلمين والمعلمات إلى تضافر الجهود من أجل القيام بدورهم في تربية الأجيال وتعليمها ومواجهة التحديات التي يواجهها القطاع التعليمي بالولاية. بدوره أشاد رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق بالدور المحوري الذي يقوم به المعلم في بناء مستقبل الأجيال، مشيرا إلى مساهمة المجلس الولائي في دعم وتطوير قطاع التعليم خلال هذا العام من خلال توفير 100 معلم ومعلمة تم التعاقد معهم من قبل المجلس. وخلال كلمته الرئيسية هنأ المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شواء الروزي المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة، مؤكدا التزام الحكومة بضرورة تطوير قطاع التعليم والعمل على تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بظروفهم المهنية والاجتماعية بما يعزز جودة العملية التعليمية. والجدير بالذكر أن المعلمين خلال هذه المناسبة تقدموا بجملة من المطالب إلى السلطات العليا داعين إلى تحسين أوضاع المعلم والارتقاء بظروفه المهنية والاجتماعية بما يسهم في تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستوى العملية التعليمية في الولاية. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: وفي مدينة قوس بيضا احتفلت صباح اليوم نقابة معلمي تشاد فرع إسيلة باليوم العالمي للمعلم، حيث حضر الحفل الأمين العام للولاية إلى جانب المسؤولين المدنيين والعسكريين والتقليديين. أوفى التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثتها إلينا مراسلتنا رضية معروف مرة.
7: يوافق الخامس

0: مطالبهم والبحث عن سبل تحسين ظروفهم. هذا وقد قدم الأمين العام لنقابة مؤلمي تشاد فارس كيلا بقيت عبد الله عدد من التوصيات التي تضمن حياة أفضل للمعلم. من جهته الأمين العام لولاية سيرة بوساطة إسان باي قال إن الحكومة جعلت قطاع التعليم ضمن أولوياتها مشيدا بدور المعلمين في بناء الأمة. هذا وتزامنا مع اليوم العالمي للمعلم شهد تاهت مدرسة البلدية بقزبيضة عملية نظافة واسعة النطاق من قبل أمال منتجية البيئة السيد الكنية المستدامة استعدادا للعام الدراسي الجديد. وتهدف هذه المبادرة بحسب زونجي إندوكير مندوب البيئة السيد الكنية المستدامة لولاية سيلا إلى تهيئة بيئة صحية للطلاب. قزبيضة رضيع معروف للإذاعة الوطنية.
1: سانوي كويان كيريو ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة الخامسة بعد العشر. هكذا مستمعنا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين. البرلمان الوطني يناقش اختلال عمل مركز مراقبة جودة المواد الغذائية وانحرافه عن المهام المكلة إليه، وذلك خلال جلسة علنية خصصت لاستجواب وزير الثروة الحيوانية. والمعلمون في تشاد يحتفلون على غرار دول العالم باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام. هذا اليوم يعد فرصة للمعلمين للتعبير عن مطالبهم والبحث عن سبل تحسين ظروفهم. نشر عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، وقدمتها لكم محدثتكم الزوارة النور الفائق بمشاركة فنية من المهندس سانوي كويان كيريو في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.

0: مول دبقر جودك كثير ما نها عزام ركيب دعب شروب جابت فنانا طلب دان ابو هرس يتغريب كلاما اي جامو صلقا يدريش برون انطرانا ولد بكر في زمانا تاجر نهب دكانا قج كريب كنتانا فقينا سعد التورم عبارة اخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دقدقة الكفتير البقت النجام عجين غير كنا انقطلقا في اقدانا قد مولانا ابو هلال اقل اي بايت بفضل فوق ماما فضل الزوج جبل سقر مصرام ماما سق بكانا نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسليم من استير غلام كبير أجبني مقام شباب نضيب بكرهام للقسارة ما كل ديد وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيه لنارة راكب ألي وسير بجنا مع النقامة كلا الغبون في بارة ما بخبر يارة دودا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب في الذكور نشرب بنانا نباها النشيد
1: ذنيك بفوق جنبيت قشم كلمة برياقة مخشم الله بنطاري بمردعة بغادر سيادة ترقر دي شرابة للناس نكور لي أنا مرحابة أختك يلولا التوبيق الكذابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجي البيت البكام كم بيق الكذابة الماسي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مخشم بغه الليل والكاف جبابة مشارا دبا دبا سمتنا بالتلابة أمكي بالسوق اللغم بشوكنا جزائر تابة هنجول قد تماقيقي من نكذب التبابة قرديس لاقيني الماسي قد ترسابة العمر كن قصر في الموت بشوق العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويس الله واي سلامان واحد بتريدي بتاب ابني ولا نباير مالي قيل ليك نهاي تم الوعي تم العرائي تم القدر مقيدنا التائل كم مصليك قايد النسائل الزهرات تسائي بيت الخير ربية بيت البروبية بيت ألائل هنجور جمل البدي سيدة بيك إلي جايل قطع عندو بلي شق لك ورسائل مطرق بتهجري بطن الجزائل شدرت مجيلة يم بطن الحوائل عيون الحار طبل وتاب المقايل ويمكن قطع اللقب الكلايل أم غش من بغه اللي وقايم جزائل بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس ومت الدبائل بيت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشايل في الرمدار هنا الشيقاتنا شمب سائل بريد طروانا بالكبائل
2: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نسجلها حول موضوع ما يعرف باستعمال الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية، الآثار وكذلك الأمراض المحتملة من هذه المشكلة، وسعيا من الإذاعة الوطنية الجديدة للتعرف على موقف المتخصصين وذوي الاختصاص في هذا المجال. يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة يونس الخميني صيدلانية، وكذلك هي مسؤولة عن إدارة مخازن صيدلية مدينة إنجمينة. أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية الجادية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، شكرا لكم على الاستضافة دي، ونتمنى أن نقدم شيء يستفيد منه المواطن في كل ربع بلدنا الحبيب إن شاء الله.
2: دكتورة، في البداية نحن في مجتمع الجادي عندنا كثير من الناس، الواحد لما يبقى مرضان ولا كذا يشيل العلاجات من غير ما يرجع في الدكتور.
3: بالفعل
2: تشوفوا كيف ده عنده.
3: هو نحن في من عاداتنا اليومية من ناحية المريض ده إن الأسرة والمريض بيقوموا بدور الكادر الطبي. يعني مثلا انت عندك نادي مرضان في البيت، كانت عنده حراره، الاعراض المعروفه، الحراره مثلا، القي، الاسهال، الاشياء دي لما تكون عندك حراره وحدها ممكن تتحملها او تشيل دواء من الصيدليه من دون وصف طبيه. لكن لو ترافق باعراض اخرى زي الحراره مستمره 24 ساعه ما بتنخفض الا يعني مثلا تشيل الدواء ساعتين تنخفض بتنترجع وزيد على، ويكون مضيف لها يعني بيكون عندك اسهال وقي او اضطرابات في الجهاز الهضمي فلازم تتجه للدكتور. احنا في الحالة دي اول شيء نطبب بنفسنا بذاتنا عن طريق الاعشاب. وده كمان من الاخطاء الشائعة. يعني مثلا فلان شالة هي الاشياء دي لما بيشيلها بياخدها المريض وبيبقى لي اخير ده نسبة كبيرة ان جات بالصدفة. في شيء في الطب كحاجة اسمها صدفة، يعني انت تستخدمه ويجيك بالصدفة تتعالج. فيقول لك شيلة، فده يعتبر كمان خطأ. انت لازم لما يكون عندك حالة مرضية عندها اعراض كثيرة ترجع للدكتور. التطبيب الذاتي ما بيكون، يعني انك انت تكون دكتور نفسك واسرتك تكون دكتورك، ما بيبقى انا استخدمت الدواء ده وبيجي لي اخير انت كل شيء، لا، لان بعض الاحيان فيه بيكون عرض واحد مختلف عن الشخص ده، فبيكون الدواء ده ما مناسب لك. فدي من الاشياء اللي احنا كثير بنستخدمها، المريض بيتعامل بها والبيئه المحيطه بها. لكن الشيء ده يعتبر من الاخطاء الشائعه اللي نتمنى عن طريق الان السوشيال ميديا، الاذاعه المسموعه، الاذاعه المرئيه، الناس يراعوا ان الدكتور هو اللي عنده الصفه المهنيه انه يشخص المرض. والتشخيص المرض ده ما بيكون ان الدكتور تجي بس يعرف مرضك، لا، في شيء اجراءات بيعملها من تحاليل، من فحوصات، من بعدها بشخص ذاك المرض وبنطيك العلاج. يعني الترتيب ده لازم نراعه في الاشياء دي.
2: نعم، باعتبارك انت استاذه عائشه صيدلانيه وخبيره في مجال ده، هل الانسان مثلا مرضان وبيشيل علاجات من غير فحوصات طبيه دي، هل في امراض كده مسلم بيجيها من فوق ليه
3: بيزيد عليها بالفعل؟ يعني مثلا شخص عنده اسهال، والاسهال في لما تمشي الصيدلي في اكثر من نوع من دواء، في مضادات حيويه، في مضادات للاسهال، يعني ما مضادات حيويه، هو دواء مضاد للاسهال، يعني بوقف الاسهال. لو كان انت عندك مشكله في الجهاز الهضمي وشلت الدواء الغلط ده بيزيد لك الحاله. بعض الاحيان بيكون الاسهال ده لما انت بتسوي ده بدلاله على مرض، انت لما بتوقف المرض ده بيقعد اراكن داخل الجسم. النقطه الثانيه، النقطه الثالثه والمهمه جدا ان لازم الناس تراعيها، ده بعض الاحيان انت لما تشيل دواء من دون وصفه طبيه ويسكن لك المرض ده، المرض بتفاقم داخل جسمك، بالذات لمرض الكلى ومرض الكبد. يعني احنا في جهه الان بنعانوا من ظهور حالات كثيره لفشل الكلوي، والاسباب الرئيسيه من ضمنها الاستخدام العشوائي لفتره زمنيه طويله للدواء من دون وصفه طبيه، او انك تشيل الدواء من دكتور شكوك. يعني مثلا نضرب لك مثلا، في دواء معين بنطول زي تقول لمرض البرص. الدواء ده تعرف يعني تركيبته الكيميائيه ونحجوها طويله، لكن هو مرض لمرض البرص، بنأخذ تحت اشراف طبي قوي، وفي نفس الوقت الوصفه انت الجرعه انت مره في الشهر. في شخص انا بنعرفه شخصيا اخذ جد ابو قاعد في الاقاليم برا، شاله من دكتور شكوك، الدواء ده على اساس قال بخفف الام العظام، دخل في مشكله فشل كلوي. ان الدواء ده شاله كل يوم مده شهر، فحالته كانت كل يوم بتسوء، وما كان في نادم بيقدر بيستشيره. والدواء تعرف احنا عندنا مشكله ان دكتور شكوك دائما الدواء ما بيكون واضح، فما في نادم شاف ليا. فتخيل ان كان بيشيل دواء هنا برص، والدواء ده بنأخذ جرعه الرسميه في الشهر مره حبه واحده. فتخيل الشخص شاله مده شهر كل يوم حبه. يعني دخل انجمينا، دخل في حاله لا يرثى لها، لكن ربنا قدر لطف انه ما حصل لي شيء، لكن دخل في مشكله. انا مجرد ما جابوا الباكيت شفت الحبه عرفتها. فهي ان دي شنو من سوء انك انت ما بتعرف المرض ده، لازم يكون تحت اشراف دكتور، والدواء تشيل تحت اشراف صيدلي. يعني دي الاشياء المفروض احنا كناس كوادر طبيه نخدم في مجال الصحه نوع مواطنينا، المواطن التشادي للفكره دي.
2: ونين الان طبعا قاعدين في موسم الخريف والامراض كثيره، هل الانسان مثلا بلان ده بقى مرضان وشال دواء ولقى عافي، نفس المرض ده اذا هو ذاته حسده بيشيل الدواء، ولا احسن يمشي يعمل فحوصات؟
3: احنا هسه اليوم في تشاد، يعني في الفتره دي اكثر امراض معروف عندنا البالي. يعني فتره الموسم الحالي من تقريبا من بدايه الخريف لنهايه الخريف المرض المعروف هو البالي. والعلاجات موجوده، يعني مثلا تقدر تيجي تشيل مثلا في دواء هننفونسيدار او دواء وقائي لمرض الملاريا، تقدر تشيل احتياطا لك انت ولاطفالك، لكن ده ما انت شلت احتياطا، فلما بيجيك المرض بيجيك اخف، فده ما يعتبر عنده ضرر. لكن مثلا انت قاعد في البيت تمشي لاي دكتور شكوك تقول لي انا صغيري عنده حراره، ينطيك دواء ووصفه طبيه كامله وتشيلها، ده غلط. يعني حتى الحراره كلها، درجه الحراره داخل الجسم دي عندها مقياس، يعني مثلا عندها مقياس الشراب وحيده، مقياس انه ينطي جرعه ابره في الوريد مشان يخفض درجه الحراره كلها درجه وحيده. فاحنا بنختلط الحابل بالنابل. وانك تركب لي محاليل وريديه كلها لازم كنت تحت اشراف دكتور. مثلا مشيت لدكتور واستخدمت ولدي مريض الصغير، مشيت لدكتور انطاني علاج ومش معايا، المره الجديده الثاني مرضت على ولدي الاخر مرض، نمشي ناخذ لي نفس الدواء. لا غلط.
2: كثير
3: الا نعمل فحوصات. يعني اهم شيء ده تودي الطفل او المريض لدكتور، الدكتور ينطيك التحاليل المطلوبه من خلال التحاليل بنطوا الدواء. يعني الدواء اشكال الادويه ليش مختلفه، يعني احنا ما نفكر ليش في دواء نفس الدواء تلقاه مثلا تلقاه المي، في دواء مكمل ليه تلقاه اقراص، في دواء مكمل ليه تلقاه ابره في العضل او في الوريد. ليش؟ لان كل جرعه دواء وشكل دوائي عند حاله مرضيه بمستوى معين. يعني في مستوى معين تاخذ مثلا اقراص بس بيحل المشكله، في مستوى واحد الا تاخذ ابره مشان يحل المشكله. فالاختلاف في الجرعات دي وفي الشكل الدوائي بيرجع للتشخيص الدكتور من بعد التحاليل.
2: وكمان ثاني علينا عندنا مشكله في جانب اخر كله، مثلا زوركين انتو دواء وقال له مثلا دواء ده صباح واحد وبالمساء واحد، هو كمان مرات ده بيشيل الباليكن ثقيل ده بيشيل له اثنين
3: صح. ما ده كله بيرجع للنقطه شنو التشخيص، الاحساس اللي انت بتحسه. يعني مثلا الدكتور لما بيجي بشخص لك المرض بعد التحاليل وبعض الفحوصات بيبين حده المرض. لكن احنا المرض مثلا لما تحسه بتقول هو ده بس الجراف، لا في درجه اعلى من ده. يعني دي بتقول درجه عليا، في درجه اعلى من ده. الدرجه الاعلى من دي بنطوها جرعه اكثر، يعني او ضبط الجرعه بيرجع لي نتيجه التحاليل الفحوصات اللي أداها الدكتور. ولو أنت الدواء شلته من دون وصفة طبية ده فأنت بتشيله بحيث إنه بريحك، وبعض الأحيان ونسبة كبيرة إنك حتى لو شلته بالطريقة اللي أنت هسا يعني مثلا هو ضاعف الجرعة العلاج ما بيجي. ليش؟ لأن الدواء هو عبارة عن شنو؟ الدواء عبارة عن جرعة مضبوطة. يعني مثلا هسا المحاليل الدوائية اللي تلقاها مثلا سيروب لما تشيلها ده هي لشخص واحد ولفترة زمنية 3 إلى 5 أيام. طيب أنت شلت زدت الجرعة، أول شيء سويت غلط في الكمية، الكمية مش حتكون مناسبة مع الجرعة الزايدة لأن الدكتور أنطاك عبوة واحدة، إلا لو أنطاك عبوتين وزاد لك هو الجرعة. تو زي مثلا البنادول أو البراستامول المعروف شائعيا ده ممكن تاخده في اليوم حبتين حبتين مدة 3 مرات في اليوم. ما جرعة بتكون في المكان الآمن كجرعة دوائية، وفي نفس الوقت الاستعمال ده بخفض لك درجة الحرارة. لكن الشيء ده ما نقول نقدر نستخدمه مدة 10 يوم، ما بيبقى. ليش ما بيبقى؟ لأن خلاص ما دام الحرارة مدة 10 يوم مهما استخدمت البراستامول مدة 3 يوم ما نقص ده إلا ترجع لدكتور. وطبيعيا الحرارة لما بتزيد عن حد حتدخل في مشكلات كثيرة تجبرك إنك تروح الدكتور. إلا لو الشخص كان مكابر أو مثلا ما بيستجيب أو بيقولك ما ندور نمشي الدكتور، دي كلها من المشاكل اللي كثير بتحصل في بيوتنا مع المرضى يعني.
2: أستاذة عائشة، باعتبارك أنت كصيدلانية، أهمية الطاقم الطبي للمريض.
3: أهمية الطاقم الطبي، أهم شيء اللي دور نوجهها لكل مستمع بيستمعني الآن من في ربوع وطننا الحبيب. الكادر الطبي هو أعماله مكملة لبعض. ما نقدر نشيل كادر ونلغي كادر آخر. الدكتور مسؤول عن الفحوصات وتوجيه الشخص لعمل تحاليل معينة، ومن بعد التحاليل ما تظهر يعطي وصفة طبية. الفني المعمل أو الدكتور في المعامل الطبية هو المسؤول عن إنه ينطيك النتيجة من بعض الفحوصات اللي بيعملها، سواء في الدم، سواء حاشا أضان المستمعين في الخلاء أو في البول أو في مثلا اللعاب. أيوة. وفني التصوير سواء كان بيعمل لك إيكو أو راديو أو سكانير، من النتائج دي هم بيعملوا تقريرهم اللي بيوجهوا للدكتور طلب التحاليل دي. من بعد ما يوجهوها للدكتور ده الدكتور بنطوك النتيجة النهائية لأي مرض كان على حسب تخصصه. بعض الأحيان في دكاترة على حسب التحاليل ده بقول لك لا ده ما تخصصي، ترجع لدكتور، تمشي لدكتور آخر. صح؟ ليش؟ لأن التحاليل اللي هو لقاها ده لقى إن الشيء ده ما تخصصه، أو مرض ده هو مثلا ظاهريا باطني لكن لا بدور دكتور قلب، أو ظاهريا باطني لكن بدور دكتور عظام، أو يعني الحالات كثيرة. أو على حسب الراديو أو الإيكو مع التحاليل دي ممكن ما كلها بتكون في مكان واحد، لكن على حسب تشخيص المرض. بعد ما يرجعوك للدكتور الثاني أو دكتور ده شخص المرض، تمشي للصيدلة الوصفة الطبية بنطق ترجع للصيدلي. الصيدلي بنطيك الوصفة على حسب ما أعطاها الدكتور. يعني مثلا الدكتور أنطاك الدواء تستخدم كذا كذا، في أدوية لازم تنأخذ بعد الأكل، في أدوية لازم تنأخذ على الريق، في أدوية لازم تنأخذ في الليل، في أدوية لازم تنأخذ في نص النهار، على حسب نوع الدواء. الصيدلي هو بوجه الصيدلي دور الأساسي والفعال ده إنه ينطيك الدواء بجرعات الموزونة على حسب الدكتور. مثلا نادم عنده مشكلة جلدية بسيطة، تقول مثلا تساقط الشعر، التجميل، مثلا عدت عندك دواء جيت شلته مثلا من مصر باسم، تجي هني أنت ما بتعرف أنا يا ولدين دور الدواء ده الدكتور كتب لي في مصر. طيب أنت كصيدلي دوري شنو؟ أنا كصيدلي لا، الدواء ده في مصر موجود بالاسم ده، لكن إحنا عندنا ليه هنا بنفس الدواء لكن باسم آخر. تقدر نوضح للمريض مشان قلبه يرتاح يعرف إنه هو نفس دواء ونفس الجرعة. فهو العمل الطبي ده ما تقدر تفصل بند وتقول البند ده نستغنى عنه ونستخدم البند ده، لا هم لازم يكون مكملين. أي شخص استخدم التبع الدائرة الوظيفية دي متأكد هيشخص مرضه بطريقة صحيحة، يتشخص مرضه بطريقة صحيحة ويأخذ الدواء بطريقة صحيحة.
2: كذلك أننا عندنا مشكلة، يعني بعض الناس ما بيحترموا الزمن المفترض إنه يستعمل فيه الدواء. مثلا كان قالوا صباح 2 وبالمساء 2 أو صباح 2 بالمنتصف النهار 2 ولا كده، أيضا الناس ما بيحترموا. يعني هل عدم الاحترام ده يؤثر في صحة الناس؟
3: بأول عدم احترام الزمن والجرعة بيأثر أصلا المرض ما يبقى لي أخ. يعني مثلا لاحظ إن مثلا في شخص لو تسمحها في حتى في قعداتنا العائلية بيقول لك فلان شيل دواء عندي شهر وما بيقى لي أخير، الدكتور ده ما شخصني. لا، هو الدكتور شخصك أنت ما احترمت الدواء. مثلا الدكتور أنطاك من كل علاج باكيت 2 2، أنت مشيت الصيدلي يقول لي لا أعطيني باكيت واحد بس. في ناس في تفكيرهم إن ممكن واحد ده يقول لك لا لو بيقى لي أخير حتى نشيل الآخر، وفي ناس يقول لك مثلا نشيل 2 غاليات ما نخليه. في دي من ضمن الأفكار، لكن ده ما صحيح. أنت الدكتور لو أنطاك علبتين من كل دواء 3 4 4 5 نوع أنت تشيلهم كلهم، تحترم الفترة الزمنية اللي أنطاك لها للعلاج، وتحترم الوقت هن الجرعات، وتحترم الجرعة. مش مثلا الصبح حبتين لا نشيل حبة هسا ما قال عديل بعدين نشيل حبتين، لا ما بيبقى. أنت من الصبح أنطاك حبتين، عشية حبتين، في الليل حبتين، تستحترم الجرعة دي. لو احترمت الفترة الزمنية والجرعات والوقت هناهن وعملية أنت الأخذ اللي أنطاها لك الصيدلاني فترة أسبوع أو 10 أيام ما بيجي لك أخير، ده بيحق لك تقول الدكتور ما شخص مرضي. وبعض الأحيان مش الدكتور ما شخص مرضك، بعض الأحيان في يمكن أنت حاجة واحدة صفة مثلا عرض معين أنت ما قلت ما ذكرت لي الدكتور، الدكتور في التحليل ما طلب تحليله، فدكله يعتبر تأخير. لا، رجعت للدكتور، الدكتور بيعرف كيف بتعامل مع حالتك لما ترجع عليه بالبعض الأشياء دي. بعد ما تعمل الإجراءات دي يعني قاعد يعني زي تقول رقدة ده بعد 5 يوم أنت بقيت أخير، حسيت بتحسن، لا ما نكمل، لا لازم تكمل مشان يقضي نهائيا على الميكروب. مثلا أنت عندك إنفكسيون في أي جسم، يعني في أدوية مضادة للالتهابات أنت استخدمتها يوم يومين بقى لك أخير، لا لازم تستمر مشان الالتهاب ينتهي بحيث إن الجسم يتعافى. الجسم عنده مناعة ذاتية، حتى وجود الدواء يوم أنت بتاخده ده بنطي للجسم مناعة إنه يقاوم شكل المرض. فإتمام الفترة الزمنية للعلاج حتى لو بقى لك أفضل، ده أفضل علاج لنفسك مشان بنطي مناعة للجسم أو بتعرف الجسم على الميكروب، وبيكون أنت عندك عندك مضاد حيوي في الجسم مشان بتغلب على الميكروب او على الالتهاب وبنطيك الجسم بيقدر على التعافي، لكن الجسم بيكون تعبان والميكروب شغال فما بيكون في علاج لو انت وقفت الدواء.
2: استاذة عائشة يونس، انينا قاعدين في نهايه البرنامج، النصيحة الأخيرة تقدمها للمستمعين، وانينا قاعدين في موسم الخريف، موسم هنا امراض، كل انسان طبعا الان خلاص يحس بامراض اوكي، واغلبيتهم ما يمشوا الدكاترة الا بيشيلوا الدواء من عنده انفسهم.
3: نصيحة اول نصيحة لو طفلك مرض او انت حسيت بالمرض ده امشي للدكتور مهما كان الوضع صعب. اليوم عندنا مستشفى الام والطفل، مستشفى سنترال المرجعي، مستشفى تشاتشين الشنواء، المستشفيات دي كلها موجوده فوقها الطواقم الطبيه اللي تقدر تشخص لك المرض وتنطيك العلاج والفتره الزمنيه اللي تكون موضحه. لو مثلا الشيء ده كان ثقيل عليك حاول انك تستدرك الاشياء دي باخذ الادويه الاحتياطيه لمرض الملاريا. في ادويه احتياط تشيلها فبتكون حتى لو المرض المرئي بيجيك بحدته او البالي بيجيك حدته اقل، فشو الاشياء دي احتياطا حتى لو جاك المرض بيجيك بحده اقل، فممكن تتصرف باشياء في البيت يعني عن طريق البرستمول الموجود في البيت، او مثلا عن طريق زي نقول لك المحافظه على الطفل بالسنجيه، يعني اليوم المحافظه على الاطفال بالسنجيه انه يومه في السنجيه ده شيء مهم جدا. النقطه الثانيه التغذيه، يعني احنا في بلدنا لازم نهتم بالتغذيه الاطفال. تغذيه الاطفال ما معناها فروي وشنو، الانسان ربنا خلق الناس مقامات ومدرجات، وده الشيء كلنا بنعرفه. بلدنا الوضع الاقتصادي معروف للمواطن تشاد، احنا كلنا متحملين عليه، لكن ياكل الاكل الوجبات الرئيسيه في وقت بالمتوفر عندك بحيث ان الطفل يكون شبعان وما يلعب في الشارع. يعني احنا في شيء اليوم انت لو مارق باي برجليك بوتيرك بموتوك راكب كار راكب تاكسي، الشارع الاطفال في الشارع في التراب في الطينه في الليل كلنا رايقين في البعوضه، طيب منك الملاريا كيف نقدر نحمي نفسي منها؟ ما انا لازم نسوي الاجراءات سواء كانت طبيه سواء كانت طبيه وقائيه او في البيت كلها وقائيه. بعدين حتى لو جاء المرض حتكون حدته اقل وحيكون اذا النوبه حتكون شيء نقدر نتحكم فوقها. هذا نصيحتي لهم، واحترموا الطاقم الطبي بحيث من وظيفته من دكتور او فني معامل او دكتور معامل لصيدلاني لممرض لإنفرمير، فاحترموهم على حسب الترتيب الوظيفي والوجهه كلية
2: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: نعم. استمعينا في كل مكان هكذا استمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع استمارة الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية، وكانت ضيفتنا فيها الأستاذة عائشة يونس الخميني مسؤولة إدارة مخازن صيدلية أنجميرا. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أولي جونات، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله البخاري. لكم منا أطيب الهنا وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا وسلام.

0: تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية الشعب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نتكلم فيما يخص برنامج عن المرأة، لأن الموضوع أنا اليوم نتكلم فوق ده المرأة والأزومة، وهي كمان بيمس ده تقدر تفسر لنا واحد بواحد ما هو الأزومة وما أهمية عن الأزومة وشنو إذاب التلقى فوق الأزومة ويعني أخوباتها، وبيمس ده كمان هي بعدين تكلمنا نخلوها إشان تقدم لنا نفسها وبعدين ندخل في الموضوع. السلام عليك.
2: عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. زينب يوسف آدم.
1: شكرا. قلنا ندوره ونسأله يعني الأزومة دي كي ما للأبين بيهتموا فوق زيادة، يعني يهبوا اللي يسوه الأزومة الأزومة الأزومة دي، يعني شنو أهميتها وشنو فائدتها ويعني أساليبها كي ندوره تكلمينا بيه شيء.
2: أزومة ابن آدم ده أنهنا كان قاعدين ده عندنا مناسبات، المناسبات ده عندنا العرس مناسبة، الفات مناسبة، الموت كله مناسبة، معناته شيء بيتموا فوق الأهل والأقارب عشان ما يا كان في فرحتك يؤدي فرحتك وكان في كرهتك كل يساعدك في الحزن. فده بالنسبة لي المناسبة ده سنة الحياة. طبعا المناسبة ده عندنا سنة الحياة. اليوم ده كان زول عندك عرس أنا وليده كله، ممكن أنت تدعي فوق أخوانك عشان يجوا يجتمعوا يعني ينادوا وليمة. العزومة ده ممكن تعزم فوق أخواتك وأخوانك وقرايبك وصاحباتك يجوا عشان يقوفوا معاك وقفة، مثلا في مناسبة هنا ولدك ولا في مناسبة هنا بنيكي. بعدين العزومة ده انت وقت تدعي النزة النادم اللي عنده يصير بيجي بيساعدك على حسب مقدرته. انا كان عندي ألف ننتيكي عنده خمسة ألف بنتيكي على حسب الطاقة وعلى حسب المقدرة على حسب الشغل اللي بعد ديك البرنامج حقي كده. ده العزومة. وهناك ربنا سبحانه وتعالى ذاته قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا هنا لازم نتعاون على البر والتقوى. المناسبة ده ما دام ما بيجي لك ده أخوه يجي يقف معك، لكن أن إحنا عندنا الأزومة زي ما أنت سألتي منا ده في هذا السنين ده أن إحنا عندنا شيء بنادو الأزومة. الأزومة ده بلا مناسبة كروات تقول أنا ده طولت أنزايتي، في ناس كتير نتسأل لي أزومة عشان نلم حق ده، ده زي ده كله قاعدة، لكن ده فوق ضرر كثير. وأنا نشيف هذا الأزومة أن إحنا نقوله أنا أنزايتي في ناس كتير ولازم نسأل أزومة ما سويت ده، أنا نعتبره كدين. ده ما مساعدة للأخو، ده أنت جيتي طلبت ديون من الناس عشان يدونك مال دين عشان بيجي برياء وبسمعة. فلانة جابت ليك مليون، زول بساعدك بمليون، فلانة جابت ليك خمسة مليون، فلان أنتكي كم مليون. أنهن قلنا زول تساعد أخذ بقدر الإمكان، وزول ذاتي أنت ما عندك مناسبة ده ما تسألك أزومة عشان تركل ليك الديون في رقبتك كدين. أنا نعتبره دين لأن أنت جيت سبيت لها مليون في أزومتها، فجأة قالوا السلام فلانة سود أزوم ماتت، أنا نمسك راسي نمسك راسي للمليون هقل أنتيتها.
1: ما نفقد القرص الأنتيتها ما قدر قبلت
2: لي هيا فلانة ده أنا أنتيتها مليون في أزومتها، هيا فلانة أنتيتها خمسين ألف في أزومتها. إذا ما دام ما بيبقى فوقه إن والزول ده قلبه بدور حق أنت ترجيله. وشيف الغريب ما بتقبل لها مليون، تقبل لها مليونين. فلانة أنا أنتيتها مليون ما تخاف ألا جت أنتني مليون في بكانة
1: تدور زيادة
2: تدور زيادة. إذا ده بقى عادة ما سمها. لما نجوب لك مليون واحد بقول أنا جبت لك مليون وإنت ما جيتيني، أنا طوال أن باكر نمشي لك في البيت.
1: يا سلام،
2: شنو السبب الخلاكي ما تجيني أنتني حقي؟ فإذا يعني بقى شغل يعني بقى أنا نعتبر أنا
1: كتجارة
2: تجارة ولا لورم ذاتها ما عم تجارة. تجارة ما بتنتو وبنتوق وتربح فوقها، لكن نشيفة يعني بره من الخط.

0: برا من الخط صحيح وهدي مع بنته ده يراؤون الناس مثل الناس الآخرين القاعدين ده يعني يشجئهم. كان جيت لك بألف ريال ده تقبل إلى ألفين كده تقبلها في البيت تزيدي فلانة جابت كي أنا كل نزيد نجيب كي وفي مكان واحد ده الأوين في المناسبة المثل ده يعني تلقى دراير قايدين
1: مزاحمة
0: على الزهام بكون في المكان ده وحتى بقول في الفنانين وكي بلابو عندهم زهام وعندهم أغاني في الأغاني ده بقول تزاحم فوق ما همتكي ولا ما دريكي يعني المهم عندك نار يمكن مخاسمي وتسيف البكان ده زهام يعني المناسبة هنا العزومة ده بيجيب أي شيء وبقت من الأوين أي ما سنتين أي ما ثلاثة سنة هم بيسووا العزومة يعني ما إشيتم ده حياتهم دي إلا قاعدين في الأوازيم بس ما هو الفئل المرة اللي بتفقى لنا فردي كده يعني خخاكي شنو هل لا الحق ولا ما لا الحق يعني أخوباتك بعدين دي
1: شرعيا كي المرأة ده قلنا مناسبة قاعد سهي ما ننكره لكن بيبدي نساكي بس أنا عندي سنتين ما سويت عزومة ندور نلم حق ده أنا نشيفة ده ما سهي عند الله سبحانه وتعالى بقى ليك الديون يا أختي في الله
0: ما حقك مثلا أنت أنتي مليون أم باكر صاحبك تجيب لكم مليونين هل أنت مليونين أم باكر وبتسوي عزومة بتدور زيادة ولا بتدور نقيسة وبيتعبوا مثل ده بقوف وهدوي
1: بيجا زي القمار يعني الشغل ده أنا نعتبرك قمار أنت جبت مليون أنتوك مليونين أم باكر أنت تعزم لي 6 مليونين توديلها قرش تنتهي مواعيد وشيف القريب شنو في نفس العزومة يعرضوا لك قريب أشهر مناسبات يوم كي هنا فلانة خلوا بالك بالميكروفون يوم كي هنا فلانة يوم كي ما بيعتبروا المدة في مقام كي قاعد كده ما فيه ولا أنا عزمت شهر 5 الجاي يعني يموت ناس
0: وده كل سؤال أنت أنتوك ذاتها بطن ما برد دخلوك في هم وفي
1: الناس
0: شكك.
1: خليه يفكر يا جماعة الأرواح دي بيد الله سبحانه وتعالى الناس خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا ده ألقاتنا كثير لكن والله نقعدوا ما كثير خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء عشان الناس ما كل وقت هم يقولوا أن إحنا نسوء مناسبة عشان نقصب فوق والله ما نقصب شيء أنينا الآجال قاعد بتنقضي والناس خليه يفكر في الأمور ده بالنسبة للزهام اللي قلتي ده شريعة قالت كان عندك مناسبة أخواتك بلموا تقعدوا حتى تغنوا تقتلوا كاسر أنتوا كلكم أوين مثل ده وتقعدوا تفرحوا بمناسبة أنا ابنك واجب لكن أنا نادر الفنان يا حسني الفنان يقول شو آخر بيقروش خليه يتقوا الله الأوينة بيسوي شغل مسيدة الفنان قروش دي يقول شو بيواخر زيدة وإنت واقفة ترمي ألف الآخر جنبك ترمي ألفين أدك ترمي ألف أنا من بقبولي لفنان فنان زوجهم يعني إذن الناس خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى في الأمور الزيدة ما يقول الناس مشددين أنا هنا ما مشددين لكن الله يا ما بدور شغل مسيدة مناسبة قائد لما من أهل قائد معودين قائد لكن ما بهذه الصورة هسه الناس قاعدين نشوف ده هسه ده مرقوا من الدرب الناس بيقول ما بيتقوا الله سبحانه وتعالى بيدوروا المال بأي طريقة خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى يفرحوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وينتوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى على حسب المستطاع لكن ما فوق منافسة تمشي لفنان فأدانة تقول أتري لي فلانة هو كمان يكوك فلانة وفلتكانة ده شيء
0: يشجع عشان تجي تسوق
1: القرش ده تسول بالنسبة للفنان ذاته تسول إذن تسول تعرفي شيء ده يعني يقول لك قول فلانة فلان لما ينادوه تجي بوب وبوب الناس كله ينظر فوق ما جت ولا جت ما جت
0: بنباكر تأسبي في دين
1: قالت أنا ما راح ألف قالت أنا عندي 5000 في جيبي مشيت سبيت للفنان جد عشان نعشي فوق يعني ما عندي الناس خليه يتقوا الله سبحانه
0: وتعالى
1: يعني هو الابليس ده ما قاعد معانا دائما بشجعهم وبحوشهم اللي عندهم في ايدهم كله بمرقوبه انتوا للفنان لما الايمان رب سبحانه وتعالى ما في البدايه بنزع الايمان كان الايمان جلم بوجو بندم ندامه شديد بانهم هو ما عندهم شيء كان بعرف يا ليت ما سويته لا هذا ده ما ينفع اذا الندامه ما تنفع الزول خلينا نتقوا امورنا كلها خليها جهنم تقوى الله سبحانه وتعالى.

0: أيو ما سنة بيسوق أزوم لكن القروش البلومودة كما شفنا شيء يسوق فوقه
1: ماما عند بركة بقول كي أنتين هان المن والأذى أنا والله فلان دا ما عند قروزات أنا دني فأزومي تاني سي ما نعرف نمشي ندين كلنا نجي أطاء المن والأذى ما ينفع وما لله سبحانه وتعالى إذن الناس كان بيسوق شغل خليه يسوق لله عشان ربنا يسهل لهم أمورهم كان صحيدة مفروض أنت لأخو تنتلي تنتبه السر وهدي من مشيت بوزو لك أنفيلوب تتبل القروز ده في الأنفيلوب وتكتب اسمك ببرة وعدد القروز تكتبي وتسلمي لهم هسه انت ما بقى مساعده يا جماعه المساعده خليكم بقدر الاستطاعه هسه شنو بخلي ظاهره الطلاق في شات كتير ده والله حصل طلاق بين مرأة وراجله هم من ضرائر اثنين الواحد هي من ناس الرياء والسمع وناس العزائم تسب الا الملايين والاخر متواضعه مسكينه اذا تسب ملايين مرقد الا انه كل وقت تجده الرجل انتينو الرجل ببغضوك يا اوين انتين الكتير ده ما سمع بالنسبه للراجل خليه على حسب قدرك والله فلانه دي انا ماشي ازومتها الرجل يقول لك يا فلانه انا دعلوم ده ظروفي كذا قالت الاخت انت راجل نلقاك عشان موالفين بالطلاق الراجل نلقى لكن الفلان ما نلقى تمشي تخربي بيتك فيشان ازومه وان باكر الابليس لما نجي يشمت لك تندم والندامه بترجع له تقول يا ليت انا ما مشيت يا ليت ما فعلته فاذا خلي الاخوات والبنات الحصه قامينه الطلاق بقلم شاس كثير ده كل من مصايبه من هسه قاعدين بسود بس خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى عشان ربنا ينزل لنا رحماته وبركاته
0: الراجل ذاته يعني هم من هسه مصاريف ذاته بكون واحد اصبر يقول لك مصاريف ما عندي لكن من الخوف بفتش لهنا الازومه بيجيبها بدل ما يجيبها هنا المصاريف اللي قاعدين فوق البيت كيف نخفض الشيء ده ونحاربه ونجيب الأمين في الدرب اللي يكون لنا أمين صالحات يكون لنا أمين شاديات يعني مثل في دول الآخرين ما دائما إلا يدون في شغل الماسمة ودائما يهتون في شغل الماسمة ده يعني شنو جهد كأن نقوم بيا إشان للأمين ده كأن نقوم ويوقفوا الأشياء الماسمة دي
1: الجهد أن نقوم بو ده أنا ندور الأمين خليه خافوا الله خليه يتعلموا علم الدنيا الناس ما متعلمين فرنسية قارين إنجليز قارين عربي قارين لكن علوم الدين ده مهم ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب إذا تقوى الله سبحانه وتعالى بمنعك من كل شر وأنين هسا قاعدين في مأزق كبير مأزق الأزايم ده كم ما خففناه هسا المرأة ضربت مثل قالت أنين أو ينبنجد وقت القايدين كدقنا أيامنا دي إلى ألوم أزوم أنا فلان فنن بجينا أم باكر أزوم أنا فلان فنن بجينا من قمنا جرينا شي في تذكرتها وقت المصيبة زاد المرأة حكت نبي خشمة قالت لين أنين في بنجي كدقنا فنانين وسكتين قروش جلينا بيشنو جلينا بالمصايب
0: ما أزوم خير مناسب
1: ما مناسب
0: وتلم من نفس المكان بالجهل فوق كتير
1: والرجال
0: الأذى فوق كتير الأزومة يعني تشيل القرص وتشيل المصايب معايا
1: الأزومة ده الرجال كله دخل فوقها سنة لأن شنو
0: نسأل الله السلام
1: الرجال لما يجو الراجل يمشي يسب أنا ندور لأخوك العريس أنت وقت تلور تعود ومشد وقفت معاودة أنت قرصة ده خليه يستفيد من العريس لأنه بيحتاج بعد 7 أيام والله بيدور قروشة لأنه خسر كتير ود الشنطة ود المأكولات وصو الوليمة ده وخسر كتير أنت ما تجي تسب له الفن ده في راسه فوق والفنان يجي يلقيته سب له في ضرب أنت لأخوك خليه يستفيد منه وأنت الأخت تجي تسب له القرشة الفنانين بيقول لك قطب لا مثل الوسط بلا قلت له انت في انفلوب لاخوك خليه تستفيد منه احسن وافضل ويمشي لك امام الله سبحانه وتعالى صدقه لكن كل ما نعمه هنا الله انت دفقتي في راس الفنان ودفق ولا قلت شاله انت معثومه منه ربنا سبحانه وتعالى يسال كده اكيد خلينا نتقوا الله سبحانه وتعالى من مساله طلاق القبر ضيق والوحشه هنا القبر قائد والبعث قائد والحساب قائد والجزاء قائد اما الجنه واما النار دخل لك كما فكرنا فوق ونسوا هوانا هنا الدنيا نوحلوا في الدنيا ويوم القيامه مع الله سبحانه وتعالى ان هنا مسؤولين.

0: عندك كلمة تقدميها لأخواتنا الأوين اللي بيحبوا الأوازيم؟
1: والله لأخواتنا الأوين اللي بيحبوا الأوازيم ده خلاص كفهم شبقوا كترة الديون. أنا نقول وفي كثير من الناس الحسة يعني في مرة واحدة سوت أزومة قال لما تقريبا كم مليون وأصبحت ميتة وكان شريعة قاعدة نمشي يسلس لكلك يشوف الصب اللي يقول لهم قرشم عشان أخفف عنها هزاتها. الناس هم ما بيتقلوا ما بيفكروا في الأمور ده بيسوها نراسهم هم وبيركبوا الديون في رؤوسهم وبمشي يوم القيامة بسألهم في القبر. إذن يعني هنا كان تشاديات ونتقوا الله سبحانه وتعالى يا أخواتي في الله يا شباب التشادي يا أم أخوات التشاديات كثير هسه من أخواتنا فيهم وبمشي بكن حلقات الدروس والحلقات الدروس كله وصايا للأوين يا أوين اتقوا الله يا أم أمشي في الطريق الصحيح خليه يمشي يقود معارك الدروس أنا القرآن أنا اتقوا الله سبحانه وتعالى يسمع الكثير. أظن أنت كان سمعت ده يعني ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بنفعك أنت في الدنيا وبنفعك يوم القيامة. إذا خلينا هنا ما نتبعوا الرياء وسمنا نتبعوا الشيطان. الشيطان بس سجاب بوسوس لنا بوحيل مواهلة شديدة وبخلي من أوين ينصبوا في الأزايم وينصبوا في الديون زور كما عند مناسب ما في لكن خلينا أنتوا على حسب مقدرتنا بس وأنتوا خلي يحمد فوقه الله قال إن شكرتم لأزيدنكم. كان أنتوا كألف قول جزاك الله خير السنة الله يرد لك إن شاء الله. كان أنتيت خمسة ألف قول جزاك الله عشان ربنا يضاعف لك. لكن فلان مثل فلان أنا مشيت أنتيت ألفين ده وجاب لي ألف بس يمكن ظروفها ما يسمح لا تجيب لك ألفين وقال أجلك يعني ربنا أجل لك صدقة. إذا خلينا نتقوا الله في أي أمورنا وربنا يسهل لنا إن شاء الله.
0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام خلاص بالكلمة دي نختم البرنامج أنا اليوم أشياء تلاقوا معكم إن شاء الله في أسبوع القادم. في التنظيم مع بكر حسن بخاري قدمت لكم كمان حسنية آدم محمد. كان دارين تلقوا البرنامج تلقوا في نمرة الاتصال 95-45-26-68. ليلة سعيدة متابعة بباقي برامجنا.
2: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية.

0: والدلوانه لبات الرجال مصر الكالي كاكي بسكين دول رجال العمات رجال على اجمليهم هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجال السلطان التجاني العمات رجال العمات رجال على يولمين سيدول رجال على البلا ما بمقري هدول رجال
1: عجبا.

0: نام سيفات كزغرضين بدلنا كزغرض زراكو لإندي أنا فاكر لك ما لنسيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزغراضة أم هديسا كتك كاتي أنا مدرسول الله إذا النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي أزرع لذنا كزرضي لا سلطان التجاني والذلوان الأباس الما بخجلكي طبنا القلب كالضبيط انقزي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري أريتك ما تمد الفرس المتني العميات رجالة سلطان التجاني يا رجالة البلا مدن والدندي كلهم الرجالة يا رجالة أباكر والألي دول الرجالة كام بلا مدن والما المطمان التجاني دول الرجالة كم من يال بنات الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا رجالة اليوم يا رجالة القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا رجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا رجالة كم من يال بنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالة سلطان التجاني دم يا رجالة يا رجالة شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالة
1: انا النوار
0: الهم يا رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجاني دم يا رجالة يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن ود معلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلنا البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل الرجال لا ظلم يد ولا كمند ولد الجد طلق للحمجة درب درب اللي نزل أبكر والألي يا درب درب اللي نزل شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل على جباكر بشي والدنا ضربات رابة لننزل راء الرجال البياط المال أنا أجمليمي والمعلم خالية كاك معلومة الضلاي ضربات رابة لننزل راء شيخ لي قريقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رابة لننزل راء القريمين سنة ولدتهم ضربات رابة لننزل راء البلا مدنا راء والجندة دلخلي دنيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال في أفل ما جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال في أفل ما جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دل خليل الجا ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ما لا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاك التوم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما سلطان درما والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ما لا بنسى على موسى والكالي كاك بسكين يا ضربات رب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضربات رب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمت كاك دريس دوك بهران يا ضربات رب اللي نزل را البلامة عبد الله البلامة هو البراهيم ضربات تراب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ما لا بنسى علي يا الخضر دول قليل من جا
1: يا الخضر من ابا من
0: ضربات تراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمهم بلا ما تقنو دول قليل من جا يا ضربات تراب اللي شين والشيخ دنا ضربات تراب اللي نزل را الرجال يا ظلم الدل خليل مجالا لرمضان صلي كاك اللوان ضرب التراب اللي ننزل را سلطان التجاني والدل وانا لباك كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضرب التراب اللي ننزل را الرجال يا ظلم ضربت تراب اللي آمد ليا ضربت تراب اللي نزل را الرجال اللي بيعطوا المال التجاني والشيخ دريسة كاكتون

0: الماء جوت ما لبنسا قلب الماء اللي البر ما قلب الماء ينوسا قلب نجر دائما ما كورد وقلب تخرى هادي وراه بلقى جمرت كابل من عفر كردسا الولد اللي لسه في زمان ندعى فأعطوا به ولا شك دلقى مشات ودلقنا لزا الامير مدايما دايما السمي ابو فرس هدية شف الام هايمي هاو تشاشي بيري جلاتا قمريطا مبايري انا الكاطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمي دروم ما صافة طالتن اللي بي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي اللي ما برهم جوز الكوكي الناقب الجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليا الاهلي النال القبشي الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقو اذا الشراب سلطان التجاري اليمني نبكى من ما نبلاك قال ادي ما لاقو الاج موسى والكالي والكالي كاكي بسكين الا ما ادي ما لاقو اذا الشراب بلا ما علي والمهم اليوم انا بيت كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر
1: سمعنا سمعت رجعت في كل مكان. نوقف سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغاتين اليوم. الشيء عائلة هارون الضيف في فلقة أم أدمة بلغوا لي كل الأهل البعيدين وقريبين البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحوم أبوهم بلام جبرين هارون. السرقة تبقى بكرة يوم الأربعاء في فلقة أم أدمة. من ناحية تانية بشكر كل الأهل والأخيان الرفقان البعيدين وقريبين ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت السرقة عن المرحوم أبوهم بلام جبرين هارون. بقول الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. نكرر عائلة هارون الضيف في فلقة أم أدمة مبلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات بكون الصدقة إلى 40 يوم عن المرحوم أبوهم بلام جبرين هارون. الصدقة تبقى بكرة يوم الأربعاء في فلقة أم أدمة. ومن ناحية تانية بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصدقة عن المرحوم أبوهم بلام جبرين هارون. الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. عائلة الحاجة بشارة النين وعائلة الحاجة أبونا في لاماجي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان الرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة اللال مجاورات بوفاة أخوهم الكبير الحاج أجيت بشارة ولد النين مات اليوم الاثنين فجر. والسرقة تبقى مباكرة الطلاطة في لاماجي هلي تدلقي دنا مليمي. نكرر عائلة الحاج بشارة النين وعائلة الحاج أبونا في كارتيه لاماجي لوم الحزن ببلغوا لكل الأوانات كل الشيوخ كل البلامات كل الدلقيين وكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل الهلال المجاورات بوفاة أخوهم الكبير الحاج أجيد بشارة ولد النين مات اليوم من فجر الاثنين. وسرق كمان تبقى مباكرة الطلاطة في هلة الأماجي هلة الدلقي دنا مليمي. الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخنا تسمية بلام رمات قربة كم سلم الإمام رمات موسى والإمام هارون بكر وبلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بكونهم من بنظموا احتفال أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ونبقى يوم الخميس والمناسبة دي بحضر فوكا تيد إشراف أنا منظمة النهضة الإسلامية في جمهورية تشاد وبحضورنا فضيلة الشيخ أحمد عيسى حسين العلوي والدعوة عامة. والمناسبة تبقى في هلة وارو هلة هلة بلام رمات قربة كم سلم في كانتون الفاس. يكرر بلام رمات قربة كم سلم الإمام رمات موسى والإمام هارون بكر مبلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول أئمة المساجد القونة والأهل البعيدين والقريبين الهلال المجاورات بكون أمة بنظم احتفال احنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ونبقى يوم الخميس الجاي في هلة وارو هلة بلاما رمات قربة كم سلم ده في كانتون الفاس. والمناسبة دي تحت إشرافنا منظمة النهضة الإسلامية وبحضور أنا فضيلة الشيخ أحمد عيسى حسين العلوي والدعوة عامة. الساعة 7:11 تقريبا 12 دقيقة. الإدارة الأمة أنا غادي أشات يبلغوا للأهل القاعدين بيدين مرة واحد من الجمينة بساعدهم في كتابة البلاغات. الزور كان قاعد بيته ما بقدر بجي سوى لهم رقمين تقدروا تنادوا بالرقمين الاثنين وبكتب لكم البلاغ وكمان ترسلوا القرص في نفس النمرو الاثنين ارتل 69-54-23-37 92-44-04-60-9. الساعة 7:12 دقيقة نمشي لمكنة الفن.
0: إذا الشراب أنا نبي قلم كامل ما نبلا أنا من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك أبا فادنا ولد آدم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقضن الما ضرب كتكتا يا من ربنا خلقك مثل الاج محمد صالح من ربنا خلقك والاطمان
2: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة عند الدواء ولنظف بيوتنا وحتى الفداين تل البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين الهواء أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3-59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا سناجيكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن سناجيكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: ورحمة الله تعالى وبركاته. ده الوقت اللي هتسمع فوق نشرة الأخبار هنا اليوم من تقديمها بشير عمر بشير، والنشرة الطوالي نبدأها بالعناوين. الديبيتيات ناقشوا اليوم أن نقصان هنا الخدمة اللي قاعد بيقوم بها المركز سوق ده هنا مراقبة لكي في بلدنا تشاد. في خلال جلسة هنا فوق الوزير هنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الكروسير بدرهم أوض الطيب. يوم 15 أكتوبر بوافق اليوم العالمي هنا المعلم، وعشان ده المعلمين هنا بلدنا تشاد أيدوا مثل المعلمين هنا العالم، وبالفرصة دي كمان قدموا مطالبهم وانت الأمل ولا تحسين هنا المعيشة. دي العناوين، وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. في تفاصيل هنا النشرة، الديبيتيات في قصر الديمقراطية القاعد في كرتيه قاسي هنا في العاصمة انجمينا اليوم فجر كان نادوا للوزير هنا الثروة الحيواني والإنتاج الحيواني البروفيسور عبدالرحيم عوض الطيب، وسألوه وناقشوا معايا في الخدمة القاعد بقوم بها المركز هنا سكوك دا هنا مراقبة الأكل في بلدنا تشاد. مركز سكوك دا ما لا بيجي مقصر في الخدمة كده، وما قاعد بسيء التقارير العديلة في الأكل القاعد بدخل بنجم في بلدنا تشاد وبطريقة غير معروفة. الجلسة انت النقاش دي كان رأسها النائب الأول هنا رئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد هودينغار، ده بحضور الوزير الأمين العام في الحكومة. في أثناء الجلسة الوزير هنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبدالرحيم عوض الطيب في جوابا للديبيتيات قال المركز هنا سوق ده قام بجهود كثيرة من وقت أسسوه، ولقاية اليوم قاعد بيقوم بأمل هنا مراقبة الأكل والألمي والصناعات والمشروبات القاعدين بسوي في بلدنا تشاد. وقال في الأيام اللي فاتت كلها المركز كان وقف كثير من الشركات اللي ما قاعد تحترم السلامة هنت الأكل، وبسبب التقصير اللي قاعد تقوم بها في الصناعة. في كذلك الديبيتيات قدموا أسئلة كثيرة للوزير، والمعلومات اللي قدموها لي دي كمان بتدخل في الخدمة هنت مركز سكوكتا، وده عشان يتطور بطريقة أديلة. وفي المداخلات وفي كل المداخلات الوزير رد لهم وقال جميع الأسئلة قدم دي خطوها في الاعتبار عشان يخدموا بها ويطوروا الخدمة هنت المركز. في الأمل هنت الجمعية العامة عن الاتحاد البرلماني الدولي كان بقت في مدينة أوشا في تنزانيا أيونول الرئيس الجمعية الوطنية سيد ألي كولتو تشامي رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية، وده أول تعيين لديبيتي تشادي في المنصب ده عشان يقود المجموعة الجيوسياسية الإفريقية اللي عندها 82 برلمان في إفريقيا. نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. المعلمين هنا بلدنا تشاد زي المعلمين هنا دول العالم أيدوا اليوم بيوم 5 أكتوبر شهر 10 باليوم العالمي هنا المعلم دورة سنة 2026. وبالمناسبة دي المعلمين كان قدموا مطالب من الحكومة وفتشوا التأسين هنا ظروف من المعيشة، عشان ده كان قدم الأمين الوطني هنا نخابة معلمين تشاد بالمباري أنغولاي قدم نقطة صافية. خلينا نسمع كلامه اللي كان ترجمه لنا عضو هنا النقابة يوسف محمود.
1: بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يحتفل به كل عام منذ عام 1994 تكريما لتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 ميلادية بشأن أوضاع المعلمين، تكتسي دورة عام 2026 ميلادية أهمية خاصة، استحيي الذكرى 60 لهذه التوصية والتي تعد النص المؤسس الذي يكرس حقوق المعلمين ومسؤولياتهم. إن الاعتراف بمكانة المعلم لا ينبغي أن يقتصر على التكريم والمهرجانات والخطابات البروتوكولية، بل يجب أن يضمن للمهنة، فلا يمكن لأي نظام تربوي أن يتطور ما لم تتطور الظروف التي يعمل فيها الرجال والنساء الذين يحبون أو يحيون هذا النظام التربوي. في تشاد لا يزال المعلم يواجه صعوبات جمة، ظروف عمل قاسية، نقص في الوسائل التربوية، عباء مهنية ثقيلة، ومشاكل متراسمة تتصل بالمسار المهني، التعيينات، التنقلات، التدريب المستمر، الاعتراف المهني.
0: كذلك الأمين العام هنا تجمع النقابات هنا الختام هنا التربية في بلدنا تشاد تاو كوي لوي، وذاته كان قدم نقطة صافية كلام في اليوم العالمي هنا المعلم. خلينا نسمع كلامه اللي كان ترجمه.

0: ما خشمع الكلام على النقابات مهمة تأسيد.
1: يقام اليوم العالمي للمعلمين دورة 2026 في سياق المطالبات بتحسين الظروف العمل والمعيشة للعاملين في قطاع التربية، وهي الشكاوي التي لا تعيرها الحكومة اهتماما. ولهذا السبب فإن الشعار الذي اختاره التجمع لدورة 2026 لنرفع شأن مهنة التدريس 60 عاما في حماية المهنة والتعزيز بأوضاع المعلمين وصناعة مستقبلهم ليس موضوعا عابرا أو وليد الصدفة، ويستدعي كل شركاء المنظومة التربوية لتحمل مسؤولياتهم. إنه أمر مثير للاهتمام ويشكل تحديا لجميع الشركاء في النظام التربوي، وهذا يمثل الاختيار الذي يشغل مهنتنا. وبينما نرحب بالإنجازات والجهود التي تبذلها الحكومة، فإننا نعرب عن بعض المتطلبات اتجاه الحكومة والشركاء الفنيين والماليين إلى الحكومة: إزالة الطابع السياسي على النظام التربوي في تشاد، تدريب المعلمين على الثنائية اللغوية ومتابعتهم ومراقبتهم بشكل فعال، تدريب أعداد كافية من الأطر التربوي التشادي ثنائي اللغة، تنفيذ مراجعة شاملة للمناهج الدراسية بشكل مدروس وتدريب، صرف مستحقات المعلمين الأهاليين، دفع الرواتب المقتطعة لشهر فبراير 2026 الخاصة بمعلمي بلدية جمينة والمعلمين في الولايات الأخرى.
0: في نفس الموضوع كذلك النقابة الوطنية للمدربين المهنيين في بلدنا تشاد هم ذات من جانبهم نظم اليوم احتفال كبير في الثانوية الفنية التجارية القادة في كرتشية سبنغالي بحضور الأمين العام عن النقابة. في الأقاليم في مدينة أم التيمان أسمى ولاية سلامات المندوب العام عن الحكومة أحمد شواروزي رأس اليوم مع فجر في نقعة الحرية في مدينة أم التيمان المناسبة انت الاحتفال عن اليوم العالمي عن المعلم الدور سنة 2026. وفي خلال المناسبة دي كمان المسائل عن النخبات في التعليم القادين في ولاية سلامات قدموا مطالب للحكومة وأكدوا بكونوا الرسالة انت التعليم بوصلوها لأبنائها الولاية رغم الهمبولات القادين بواجوا في الخدمة ولا تحسين هنا المعيشة. في قزبيدة النقابة انت المعلمين في كات مكتب سيلة كذلك احتفلت باليوم العالمي هنا المعلم المناسبة كان حضر فوقها الأمين العام هنا الولاية وفي جنب المسائل المدنيين والأسكرين. التفاصيل مع رضية معروف.
2: توافد 5 أكتوبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، والاحتفال بقى بمخيم جبل للاجئين. الحدث ذا فوصة للمعلمين هنا ولاية سيلة ليعبروا عن مطالبهم ويقدروا يبحثوا في كيف يحسنوا ظروفهم. الأمين العام لنقابة هنا معلمي تشاد فريق سيرة بخيت عبد الله قدم عدد من التوصيات تضمن حياة أفضل للمعلم. كان الأمين العام لولاية سيرة بوفاة شيشان باي قال الحكومة قد تتاهل التعليم ضمن أولوياتها. في نفس الوقت شكر الدور الكبير القاب بقوم فوق المعلمين في بناءنا الأمة. وتزامنا مع اليوم العالمي للمعلم شهدت تاها هنا مدرسة البلدية بجزيرة عملية هنا نظافة واسعة النطاق، وده قام فوق أمالنا من جزيرة البيئة الصيف التنمية المستدامة استعدادا للسنة الدراسية الجديدة. والعمل ده هدفه عشان يهيئوا بيئة صحية للطلاب بحسب الكلام القارة من جي اندكير مندوب هنا البيئة الصيف التنمية المستدامة لولاية سيلة. والزيضة رفيقة معروف للإذاعة الوطنية.
0: شكرا رضيع معروف. أعزائي المستمعين الساعة 7:25 دقيقة في استوديو راديو تشاد، نفس الساعة في قزبيدة وسلامات ومرشود. خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار من اليوم أشي والفترة من النشرة نذكرهم بالعناوين. الديبيتيات ناقشوا اليوم النقصان في الخدمة القائد بجنبها مركز سوق ده عن مراقبة الأكل في بلدنا تشاد. ده في خلال جلسة كان نادو فوق الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. يوم 5/10 أكتوبر بوافق اليوم العالمي هن المعلمين هن المعلم، وعشان ده المعلمين هن بلدنا تشاد أيدوا زي المعلمين هن العالم، وبالفرصة دي كمان قدموا مطالب بنت الأمل ولا تحسين هن المعيشة. دي النشرة اللي كان جهزوا الزملاء في قسم الأخبار وقدمت له أنا بشير نور بشير بمساعدة المهندس سانوي وان كرايو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على ألف خير.

بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا الفنان الكبير متر غازونغا نقول فوق مساء الخير لكل الناس اللي بيبغوا راديو تشاد والمهندس الشاب أنا الأونما عبد الصادق حسن السيار نقول لك مساء الخير من راديو تشاد. نمشي ونقري البلاغات. بلاغ أنا ودار حسن إبراهيم علي قايد في كارتيه فندوري ببلغ بمرقين أنا أخو خليل إبراهيم علي عنده 35 سنة مرق من البيت من قبل 5 يوم ويا حس بكانا ما معروف يزول كان لقاء أو شافه كرفي بكانا خلوه دي للبوست البوليس القريب ليا أو بناديم في نمران التليفون 66 90 29 76 تيجو 92 24 25 28. نكرر حسن إبراهيم مالي قاعد في كارتيه فندوري ببلغ بمرقان أنا أخو خليل إبراهيم مالي عنده 35 سنة مرق من البيت من قبل 5 يوم ويا حس بكانا ما معروف وبطلب من أي إنسان اللقاء أو شافه خليه ودي بكانا البوليس القريب ليا أو بناديم في نموران التليفون 66 99 21 76 تيغو 92 24 25 28. الولد الله يرجع لأهله بالعافية والسلام. بلا مرامات قربك أمسلوم الإمام رمات موسى والإمام هارون البكر لهم الفرح ببلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد والأهل البعيدين والقريبين بكون أمنا بنظموا احتفال حنا مودد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى يوم الخميس الجاي في هلة وارو إليه البلامة رمات قربة كمسلوم. والمناسبة دي تيد إشرافنا منظمة انت النهضة الإسلامية في تشاد الفراسة فضيلة الشيخ أحمد عيسى حسين العلوي والدعوة عامة. الساعة 7:34 دقيقة نمشي إلى مكنة الفن مع المهندس ساوي نلقوا الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف الكمونة خضرة الليمونة دنابت إمر مدام إدريسة من أندرمان جنبة بيت إمر مدام آدم من جبل ليرو خارجة بيت دادا من دقيل السيالاي مدام بشارة جبرين جوائر الشمو آدم رئيسة المسلمين أنا جروب عادو تشات ونما العزاز ونما فوق في الرأس عشوف علي هارون وسمها محمد. نقول لكم متابعة حلوة من راديو تشات وما ننسوا حبابة آدم هناك من بوكورو دبابة كابي تكنيك

بعد ما سمينا الفنانة شبة في واحد بلاخ عائلة عبد الله رقيبي، بشكروا كل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والأهل النجاد والكامرون والخطقي، أساعدهم ماديا ومعنويا وفكريا ووقت الموت أنا أمهم، وبقول الأهل الله يعجرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. نكرر آية عبد الله رقيبي، بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل الأهل النجاد والكامرون والخطقي، أساعدهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت أنا أمهم، وبقول الأهل الله يعجرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. بعد ما سمينا إيمان عبد الله الشريف من السودان بلد الأمان، نرجو لتشات بلد توماي، نلقوا الفنان محمد علي درسي لدمبا جويا، هدية خاصة للأوين الكبار والناس الكبار اللي بيحبوا راديو تشات، وحتى الشباب والشابات الحاليين خاطين 94.5 الإزالة الوطنية التشادية من العاصمة أنجمينا. نقول لكم متابعة حلوة من راديو تشات.

بعد ما سمينا الفنان الكبير عبد العزيز مبارك نرجع لتشاد بلد توماي هناك ولاية البطحة التراث الجميل أنا فتري نلقى أغنية أدمي تارب شاي مر دانيدا هذه خاصة للناس اللي بيحبوا الإزالة الوطنية التشادية في أي مكان وما ندري زمر وكل أسرتها من بردو بردو تبتي خزينة جبرين وأسرتها من فرشة أجي فاطمة شيخ كجي بارير أجي فاطمة عبد الله ماجور وبتال تشاتشين حبابة مدام أحمد أبكر نجمة مدام دكتورة حسنة أسبرو من كاختي كلمات وكل الناس اللي بيبوا التراث الحلو والجميل أنا فتري نقول لكم مساء حلو وجميل من الإزالة الوطنية هتشادية كم تنقل

محاسن يونس محمودي لارندي كامينا من مدينة أبا الشمدرادر هلة القادر وكل أسرته نقول لك مساء جميل من غاديو تشاد وكل الأعضاء جروب غاديو تشاد ونما العزاز ونما فوق في الراس في 23 ولاية نقول لكم متابعة حلوة من الإذاعة الوطنية التشادية محمد أمال إدريس الإسكندراني من مدينة كسري يلا قوم فوق أخوي عمر إدريس عمر هنا في ولا يلا قوم فوق كم التكنيك

دكتور جاي من هليل عبد الرحمن هناك في تراب الكاميرون نقول في امباسادر محمد علي وعمر عبد الله من جوا مدينة قلفية الكاميرونية. وما ننسى كمان ما جسي الحمد ما يأجي هناك من دليبي. نقول لكم متابعة حلوة وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من مختلف الكارتيانة مدينة كوسيري الكاميرونية. نقول لكم مساحين من غدو تشاهد.

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا لزميلنا البجي بعدنا بكلم لكم بكلام فرنسي مع زميلنا كوموكوي بقول لكم إسين جامينا راديو ديفيزيون ناسيونال تشادين. خدمانا في مكنة الفن الإنجينير بليساوي كوان كريو في طاولة المراقبة لوم دي منجفة قون كاقو داي داندي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. نقول لكم أقودوا عافية هنا جمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرد بعافية كان الله ما شاء الأمانة نلوم معكم أم باكر فجر الساعة 7 لحد الساعة 8:15 دقيقة. نخلوكم تتابعوا باللغة الفرنسية وتلقوا الفلاش مع زميلة أرموني بيالوم بونو.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرات. رأس صباح اليوم النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار غاريمادين ترأس الجلسة العلنية التي تم فيها استجواب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب بشأن سؤال شفهي حول أداء مركز مراقبة جودة المواد الغذائية سيكوكدا. كان ذلك بحضور نائب الأمين العام للحكومة الدكتور بوركوديدي الحاج. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: ناقش أعضاء الجمعية الوطنية قضية ترتبط مباشرة بسلامة الأغذية وحماية المستهلك في مختلف أنحاء البلاد، وذلك خلال الجلسة العلنية الثالثة من جلسات الدورة العادية الثانية للجمعية الوطنية لعام 2026 التي خصصت لطرح سؤال شفهي مصحوب بنقاش حول أداء مركز مراقبة جودة المواد الغذائية سيكوكدا موجه إلى وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني. السؤال الشفهي الذي طرحته النائبة دوغنام باكاسير ريرا ديجيم تناول الاختلالات وأوجه القصور في أداء المركز ودوره في مراقبة جودة المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك. وفي رده على السؤال المقدمة من النائبة البرلمانية أوضح وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أن النشاط البحثي والأكاديمي الذي يطلع به المركز لا يتعارض مع مهمته الأساسية، مشيرا إلى أن المركز يستقبل الطلبة لإجراء تدريبات وأبحاث تطبيقية مرتبطة مباشرة بمراقبة جودة الأغذية والمياه والكشف عن مصادر التلوث. وأشار الوزير كذلك إلى ارتفاع حجم النشاط التحليلي للمركز موضحا أن عدد العينات التي يتم تحليلها سنويا ارتفع من نحو 400 عينة عام 2015 إلى أكثر من 1700 عينة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس توسع عمليات مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق. وفي ختام رده على مختلف تساؤلات النواب شدد وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أن مركز مراقبة جودة المواد الغذائية سيظل ملتزما بمهمته الأساسية المتمثلة في الوقاية من المخاطر الصحية ومراقبة مدى مطابقة الأغذية الموجهة للاستهلاك للمعايير المتعلقة بالجودة والسلامة الغذائية، مع مواصلة تطوير قدراته العلمية والتقنية بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية.
1: وعلى هامش أعمال الجمعية العامة الاتحاد البرلماني الاتحاد الإفريقي تم اختيار علي كولوتو تشايمي رئيس الجمعية الوطنية رئيسا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية. أهمية هذا الاختيار والمكاسب الدبلوماسية له نتابعها في هذه الورقة. في خطوة تشكل ملمحا بارزا في الدبلوماسية البرلمانية التشادية، انتخبت المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالإجماع رئيس الجمعية الوطنية التشادية علي كولوتو تشايمي رئيسا لها، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة 53 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة أروشا بتنزانيا. يعد هذا التكليف الأول من نوعه لبرلماني تشادي لقيادة هذه المجموعة التي تضم 52 برلمانا إفريقيا. ويتولى رئيس المجموعة الجديد مهام تنسيق المواقف البرلمانية القارية داخل الاتحاد البرلماني الدولي والتعامل مع ملفات استراتيجية تشمل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية. وتحقق هذه الخطوة لتشاد منافع متعددة، أبرزها تعزيز الحضور الدبلوماسي عبر ترسيخ مكانة البلاد في محافل الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية والدولية، تسليط الضوء على أولويات منطقة الساحل ووسط إفريقيا في المحافل الدولية، إدارة وتنسيق الرؤية الإفريقية تجاه النزاعات والمسارات الانتقالية، وتفعيل الوساطة البرلمانية للأزمات الإقليمية، وأخيرا طرح ملفات الساحل الشائكة وعلى رأسها الأمن واللاجئين والفقر وآثار التغير المناخي. الجدير بالذكر أن علي كولوتو تشايمي يخلف في هذا المنصب رئيس البرلمان الغاني ألبان سومانا كينغوسفورد باغان لمدة عامين قابلة للتجديد وفقا للوائح التنظيمية للمجموعة. قدم الأمين العام الوطني لنقابة معلمي تشاد بولومباري نغولاز قدم حديثا صحفيا بالمقر الوطني لنقابة معلمي تشاد الواقع بالدائرة 7، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين دورة 2026، والذي حمل شعار مضمون تسمين مهنة التعليم 60 عاما من حماية المهنة وتعزيز أوضاع المعلمين وضمان مستقبلهم.
3: بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يحتفل به كل عام منذ عام 1994، تكريما لتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 ميلادية بشأن أوضاع المعلمين، تكتسي دورة عام 2026 ميلادية أهمية خاصة. استحيي الذكرى 60 لهذه التوصية، والتي تعد النص المؤسس الذي يكرس حقوق المعلمين ومسؤولياتهم. إن الاعتراف بمكانة المعلم لا ينبغي أن يقتصر على التكريم والمهرجانات والخطابات البروتوكولية، بل يجب أن يضمن للمهنة. فلا يمكن لأي نظام تربوي أن يتطور ما لم تتطور الظروف التي يعمل فيها الرجال والنساء الذين يحبون أو يحيون هذا النظام التربوي. في تشاد لا يزال المعلم يواجه صعوبات جمة، ظروف عمل قاسية، نقص في الوسائل التربوية، عباء مهنية ثقيلة، ومشاكل متراسمة تتصل بالمسار المهني، التعيينات، التنقلات، التدريب المستمر، الاعتراف المهني.
1: قدم الأمين العام لتجمع نقابات القطاع التربوي قدم حديثا صحفيا أيضا بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم، وأكد مطالب المعلمين شرعية ووقوفهم جانب الحكومة. نتابع ذلك بترجمة المتحدث باسم النقابة محمد سعيد.
4: يقام اليوم العالمي للمعلمين دورة 2026 في سياق المطالبات بتحسين الظروف العمل والمعيشة للعاملين في قطاع التربية، وهي الشكاوي التي لا تعيرها الحكومة اهتمام. ولهذا السبب فإن الشعار الذي اختاره التجمع لدورة 2026 لنرفع شأن مهنة التدريس 60 عاما في حماية المهنة والتعزيز بأوضاع المعلمين وصناعة مستقبلهم ليس موضوعا عابرا أو وليد الصدفة، ويستدعي كل شركاء المنظومة التربوية لتحمل مسؤولياتهم. إنه أمر مثير للاهتمام ويشكل تحديا لجميع الشركاء في النظام التربوي، وهذا يمثل الاختيار الذي يشغل مهنتنا. وبينما نرحب بالإنجازات والجهود التي تبذلها الحكومة، فإننا نعرب عن بعض المتطلبات اتجاه الحكومة والشركاء الفنيين والماليين إلى الحكومة: إزالة الطابع السياسي على النظام التربوي في تشاد، تدريب المعلمين على الثنائية اللغوية ومتابعتهم ومراقبتهم بشكل فعال، تدريب أعداد كافية من الأطر التربوي التشادي ثنائي اللغة، تنفيذ مراجعة شاملة للمناهج الدراسية بشكل مدروس وتدريجي، صرف مستحقات المعلمين الأهاليين، دفع الرواتب المقتطعة لشهر فبراير 2026 الخاصة بمعلمي بلدية جمينة والمعلمين في الولايات الأخرى.
1: نظمت النقابة الوطنية لمدربي المهن في تشاد احتفالا باليوم العالمي للمعلم دورة 2026، وذلك من أجل الإشادة بدور المعلمين في بناء مستقبل البلاد. المناسبة كانت بثانوية تقنية تجارية بحارة سبنجاري بالدائرة الثالثة. عبدالله هارون آدم.
5: إلى جانب الكادر التعليمي 6 عقود من حماية مهنة التعليم والنحوض بأوضاع المعلمين وصياغة مستقبلهم، شعار تصدر فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمعلم دورة العام 2026 التي نظمتها النقابة الوطنية لمدربي المهن في تشاد، وذلك للإشادة بدور المعلم باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء مستقبل البلاد. فعاليات الاحتفال شهدت تقديم جملة من المطالب موجهة للحكومة أبرزها تجهيز مؤسسات التعليم والتكوين التقني والمهني بالمعدات الحديثة، تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والشركات ومختلف مكونات العالم المهني. كما دعت النقابة إلى إلغاء تجميد الآثار المالية المترتبة على الترقيات والمسارات المهنية والإسراء في توظيف عدد كاف من المكونين لسد احتياجات مراكز التكوين التقني والمهني. الأمين العام للنقابة الوطنية لمدربي المهن في تشاد الدكتور تيموا أبمو في كلمته أكد أن هذه المطالب تهدف إلى تحسين ظروف المكونين والارتقاء بجودة التكوين المهني بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل ويسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة بفعالية في التنمية الوطنية، مضيفا أن النحود بمهنة التعليم والتكوين المهني وتحسين ظروف المعلمين والمكونين يظلان من الركائز الأساسية لبناء منظومة تعليمية أكثر جودة قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل ودعم مسيرة التنمية في تشاد.
1: وفي ولاية سلامات، المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شواء الرزيق ترأس مراسم الاحتفال بهذا اليوم. بشارة محمد صالح.
6: خلال مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم دورة 2026، رحب رئيس اللجنة المنظمة للحفل محمد أحمد الجمال بالحضور، مقدما في الوقت ذاته شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاح هذه الاحتفالية. من جانبه دعا الأمين العام لنقابة المعلمين بالولاية جمال محمد علي المعلمين والمعلمات إلى تضافر الجهود من أجل القيام بدورهم في تربية الأجيال وتعليمها ومواجهة التحديات التي يواجهها القطاع التعليمي بالولاية. بدوره أشاد رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق بالدور المحوري الذي يقوم به المعلم في بناء مستقبل الأجيال، مشيرا إلى مساهمة المجلس الولائي في دعم وتطوير قطاع التعليم خلال هذا العام من خلال توفير 100 معلم ومعلمة تم التعاقد معهم من قبل المجلس. وخلال كلمته الرئيسية هنأ المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شواء الروزي المعلمين والمعلمات بهذه المناسبة، مؤكدا التزام الحكومة بضرورة تطوير قطاع التعليم والعمل على تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بظروفهم المهنية والاجتماعية بما يعزز جودة العملية التعليمية. والجدير بالذكر أن المعلمين خلال هذه المناسبة تقدموا بجملة من المطالب إلى السلطات العليا داعين إلى تحسين أوضاع المعلم والارتقاء بظروفه المهنية والاجتماعية بما يسهم في تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستوى العملية التعليمية في الولاية. أم التمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: ختام نشر هذه التحية في إقلام ولتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب، أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.